0: لولو هيا، العاصفة شديدة.
1: سنالك.
0: ساعدني يا لولو، ساعدني في طي الشراع.
1: لا أستطيع الصعود.
0: اجذب الحبل. الأمواج عالية.
1: لقد ضاع غطاء رأسي.
0: ماذا نفعل الآن يا لولو؟ تكلم وقل ماذا نفعل.
1: الضباب كثيف.
2: توقفا عن الثرثرة معا واتركاني أستمتع بتلك النسمات العليلة.
3: نسمات؟
0: عليلة؟
2: بكل تأكيد. ألا تشعران بالهواء المنعش ورذاذ الماء يداعب وجوهنا برفق؟
1: رفق؟ لقد جرفني الماء إلى أسفل وكدت أن أموت.
2: وما الغريب في ذلك؟ سيموت كل حي على الأرض في يوم من الأيام.
0: أرجوك يا سيدي، أرجوك لا تتحدث عن الموت، إني خائف.
2: لماذا تخاف يا مرجان؟ ألست مؤمناً بالله؟
0: بلى يا سيدي.
2: الله هو الذي خلق البحر، وهو الذي خلق الهواء والرياح وأمرها أن تهب عاصفة أو تكون نسيماً طيباً. عاصفة أكبر من هذه واجهت سيدنا نوحاً عليه السلام. كانت الأمواج كالجبال عندما جاء الطوفان وأغرق الأرض بما فيها ومن فيها. لم ينجو إلا من آمن بالله مع نوح عليه السلام.
0: سيدي، نحن نغرق، ليس هذا وقت الحكايات.
2: بل هو أفضل وقت لذكر الله والتدبر في آياته.
1: سيدي الربان،
2: ماذا بك يا لولو؟
1: إذا كنت مصراً على أن تروي قصة نوح عليه السلام الذي عاش 950 عاماً، فأخبرنا أولاً أين أطواق النجاة؟
2: سأخبركما بمكانها بعد أن أنتهي من القصة.
4: يا لها من عاصفة رملية.
5: لا داعي للخروج اليوم.
4: ومن أين نأكل؟ أنت تعرفين أن المطر قليل والبئر أوشكت أن تجف، فلا زراعة ولا رعي.
5: معك حق يا أبا زياد.
4: يجب أن أبيع حليب الماعز للبحارة في الميناء وبعض الأعشاب الطبية، فإنهم يحتاجون إليها في أسفارهم ويدفعون فيها ثمنا طيبا.
6: هل تذهب إلى الميناء يا أبي؟
4: نعم.
6: خذني معك.
4: حسنا، تأتي معي بشرط أن تسير هادئا وتطيعني دون جدال.
2: وهكذا ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه الكفار في 100 من عمره دون جدوى. هيا اقتربنا من الميناء، سأكمل لكما فيما بعد. مرجان اخفض القلوع، وأنت يا لولو جهز المرساة لنرسو.
1: أمرك يا صاحب البحر.
2: هلال، أنا زلت حياً، كيف حالك يا صديقي؟
7: أنتظرك يا صاحب البحر، عندي لك مفاجأة سارة.
2: شوقتني، ماذا عندك؟
7: كيف حالك يا جلال الدين؟
2: الحمد لله على كل حال.
7: أحضرت لك كنزاً من الأوراق والصحائف، خذ. أليس هذا طلبك؟
2: كتاب الليالي كليلة ودمنة، سيرة ذات الهمة، سيرة عنترة، ليس هذا ما قصدته.
7: ألم تقل قصصا قديمة؟
2: هذه حكايات شعبية صنعها الخيال يا صديقي. ما طلبته منك القصص الحقيقي الذي حدث بالفعل للأقدمين وذكره القرآن الكريم.
7: حسنا، سأخذك إلى خان الوراقين.
1: وتحضر بنفسك ما تريد.
2: هيا بنا. مرجان، لولو، نظف السفينة جيدا واستقبل صناديق البضائع حتى أعود.
4: أتعبتني من كثرة الحركة يا زياد.
6: أريد أن أشاهد المكان كله يا أبي.
4: ليس هذا وقتا له، انتظرني هنا حتى أبيع الأعشاب الطبية. احتفظ بما تبقى من حليب الماعز، ربما تشعر بالظمأ.

0: هل يمكنني أن أصعد فوق السفينة؟
1: بالطبع لا.
2: إيه؟ العب في مكان آخر أيها الصبي.
0: يا له من حليب لذيذ.
1: بكم تبيعه يا غلام؟
0: ليس للبيع، ولكنني أعطيه لمن يسمح لي بالصعود إلى إحدى السفن.
1: هذه أجمل السفن، هيا أصعد.
2: تفضل أيها الضيف، تجول في المكان كما تحب، وإياك أن تعبث في شيء.
0: أشكركما، يا لها من سفينة. ما هذا؟ من أنت؟
3: أنا الذي أسأل من أنت. هل يعرف أحدكما هذا الغلام؟
2: هل تعرفه يا مرجان؟
1: أنا؟ ربما تعرفه أنت يا لؤلؤ.
0: ألا تذكراني؟ أنا الذي أعطيتكما حليب الماعز.
2: أعطيتنا الحليب لتتجول على السفينة لا لتنام فيها.
1: نعم، أنام في السفينة يحتاج إلى جرعة أخرى من الحليب.
3: اصمتا، حولتما السفينة إلى حديقة للصبية. هل هناك آخرون ينامون في قمرتي؟ استعد للعودة إلى الميناء فورا، يجب أن نعيد الصبي إلى أهله.
0: منذ صغري وأنا أرتدي ملابس البحارة وأحلم بأن أكون بحارا مثلي.
3: البحار ليس فوضويا يفعل ما يحلو له وقتما يريد. البحار الحقيقي نموذج للالتزام والدقة وحسن التصرف.
0: ما الذي فعلته خطأ؟
3: بل قل ما الذي فعلته صواب.
0: كيف؟
3: تركت نصيحة أبيك واخترت مغامرة لا تعرف نهايتها. تفعل عكس ما كان يفعله الغلام الذكي في قصة أصحاب الأخدود على طول الخط.
0: ما قصة أصحاب الأخدود؟ ومن يكون الغلام الذكي؟
3: في زمن قديم تلا بعث نبي الله عيسى عليه السلام، عاش غلام صالح في مدينة رقامات. كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز، وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذا نواس الحميري. ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين. وفي تلك الأجواء الفاسدة نما صاحبنا الغلام الصالح.
4: لقد كبر ولدنا عبد الله، وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها.
5: معك حق، الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض.
4: ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهناً؟
5: ما هذه الفكرة الغريبة؟ إن الكهنة لا يجدون قوت يومهم. نريد حرفة لها مستقبل، صانع أصنام، بائع خمور، وزير.
4: تفضلي يا أم الحليب، تفضل يا أبي، بالهناء والشفاء.
6: الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة.
7: دعه يدخل. لماذا تغير وجهك يا جليس الملك؟
8: بصراحة يا مولاي، أنا لا أطيق هذا الساحر، أراه محتالاً لا ينصح إلا بكل سوء.
7: ولكنه يعرف كيف يؤثر في الناس ويدفعهم لطاعته.
8: هل تصدق أكاذيبه يا مولاي؟ إنه لا يقدر إلا على خداع البصر.
9: وكيف تحكم على خداع البصر وأنت رجل ضرير؟
8: الضرير لا تخدعه الحيل الساذجة.
9: أسمعت يا مولاي؟
7: كف عن هذا الجدال الفارغ. ما الذي أتى بك أيها الساحر؟
9: لقد كبرت يا مولاي، وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي. لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر.
7: لك هذا، اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم، وحاذر أن يتسرب هذا العلم إلى عامة الناس.

0: أيها الأحمق، التالي. يا لك من فاشل، دورك الآن. يا لها من براعة، أحسنت يا غلام.
1: الفضل يعود لمن علمني.
0: وتحسن الكلام أيضاً. هيا، انتهى درس اليوم. انتظر أنت يا عبد الله.
2: أشكرك أيها الراهب الطيب، لقد تعلمت اليوم الكثير من تعليم النبي الكريم عيسى بن مريم.
3: المهم أن تطبقي تعليمه في حياتك. انتظري، هناك صوت أقدام. من هذا الغلام؟
2: إنه صبي الساحر، يقولون إنه ماهر في تحريك الأشياء ودفعها إلى الطيران.
3: من الخسارة أن ينشغل الناس بتلك الأوهام الفارغة.
0: أحسنت يا غلام، سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف ذي نواس.
1: هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر؟
0: لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى. لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم.

0: النجدة! النجدة!
1: أنت الساحر الصغير؟
0: نعم يا سيدي، أنا هو. أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني.
1: ها هو الحبل، اجعله يطير إلى حيث ترقد وأنقذ نفسك.
0: انتظر يا سيدي، لا أستطيع فعل هذا.
1: إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثلما ترفع الصخور.
0: ماذا تريد مني؟
1: أريدك أن تبصر الحقيقة، لا تستمر في خداع نفسك.
0: من تكون؟
1: أنا الراهب، الراهب الذي يبحث الملك عنه ليقتله.
0: ألست خائفاً أن أبلغ عنك؟
1: لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس.
0: من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟
1: من القلب، إذا صفى بذكر الله. هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟
0: ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسه؟ وماذا أقول لأهلي؟
1: قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم، وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيته.
2: ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟
0: لقد حبسني أهلي لأخدمهم.
2: هذا ليس صحيحاً، أنت تكذب.
0: وما هي الحقيقة إذن؟
2: الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس.
0: معك حق.
2: يجب أن نفعل شيئاً.
0: ماذا تقصد؟
2: الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟
0: وهل تنوي أن تواجه الدابة فعلاً؟
2: لا أدري، فكر أنت في حيلة نقضي بها على الدابة.
0: أنا؟
3: ابتعد يا بني من الطريق،
4: ستقضي الدابة علي.
0: لا تخافوا، إنني أنتظرها. اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. إنه ليس إلا خداع. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. صدق الله العظيم.
6: وهكذا أدرك الغلام أنه اختار الصواب باتباع ما يدعو له الراهب.
7: قصة جميلة ونهايتها رائعة.
6: هذه ليست نهاية يا بني، إنما هي البداية فقط. لقد بدأ الغلام طريقه إلى الله، وبدأت متاعبه الحقيقية في مواجهة جيوش الظلم والفساد. استعد للعودة إلى بيتك.
7: كنت أريد أن أعرف بقية القصة.
6: من يدري، ربما التقينا مرة أخرى وأكملت لك ما كان من أمر الغلام وأصحاب الأخدود.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعي شعب الكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع. فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد، ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر عذابك.

وكفرها.

Mm-hmm.

لنفسه أسلوبا خاصا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئا لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988 خلفا للشيخ عبد الباسط. كما عين عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، وعضوا في اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت، وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تكوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة، كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة قطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قالها المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا لم ولن نحرم رجلا مثلك لما له من الإطمئنان على أخوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين، إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاماً

الشيخ أبو العينين شعيشع عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في غار ثور.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بأن قريشا ستتبعه وتحاول اللحاق به، لذلك فقد سلك طريقا عكس طريق المدينة حتى انتهى إلى غار ثور. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار، أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لدينا إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، وقررت قريش استخدام جميع الوسائل الممكنة للقبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة المسلحة، وقررت قريش إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين.
0: حينئذ انتشر الفرسان والمشاة في الجبال والوديان والهضاب، كلهم يرجو الحصول على تلك المكافأة الضخمة، لكن من دون جدوى. وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهدأت نفس أبي بكر. استمرت المطاردة والبحث مدة 3 أيام دون الوصول إلى نتيجة. فلما توقفت أعمال دوريات التفتيش، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، ثم انطلق حتى نزل بقباء وهي في ضواحي المدينة، وذلك في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، فكان هذا اليوم مبدأ التاريخ الإسلامي.
1: في انتظار الرسول.

0: واستمعين الأكارم، لما بلغ المسلمين في المدينة نبأ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر الصديق، كانوا يخرجون كل صباح إلى مشارف المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. فعلوا ذلك مرارا، فلما تأخر وصوله صلى الله عليه وسلم أوى الناس إلى بيوتهم، فلما وصل صلوات الله عليه رآه رجل من اليهود من أحد حصون المدينة، فصاح ذلك اليهودي بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وازدحم الناس، ما يميزون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، ففطن لذلك أبو بكر، فقام يضلل الرسول صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرفوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا فرحا بقدومه.
1: تأسيس مسجد قباء. أول خطوة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي بناء المسجد، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، وساهم صلى الله عليه وسلم بنفسه في البناء، فكان ينقل اللبن والحجارة، يساعده أصحابه وينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان ذلك يزيد في نشاط الصحابة أثناء البناء، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل، لذاك منا العمل المضلل.
0: ولما اكتمل بناء المسجد أصبح المكان الذي يلتقي فيه المسلمون للصلاة ولتعلم تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومكانا للقاء العناصر القبلية المتنافرة للتآلف والتفاهم على قواعد الإسلام الحنيف. وأصبح المسجد قاعدة ينطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع شؤونه الدعوية والحربية والتربوية.

0: المؤاخاة بين المسلمين. بعد بناء المسجد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة والتضحية والإيثار والود والتعاون والتناصر، وفتح الأنصار بيوتهم للمهاجرين وأعطوهم الأموال وقاموا بحقوق الأخوة خير قيام. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولامرأتان فانظر إليهما، فأيتهن أعجبتك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهذا المثل الرائع يدل على حفاوة الأنصار البالغة بإخوانهم المهاجرين.
1: بناء المجتمع المسلم. كانت إخوة الإسلام هي الأساس الذي قامت عليه دولة المسلمين في يثرب، فالجميع إخوة متساوون، لا فرق بينهم ولا فضل لأحد منهم على أحد بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا باللون، فالناس جميعا إخوة متساوون، وأكرم الناس عند الله أتقاهم لله عز وجل. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الناس على مكارم الأخلاق، فقال: يا أيها الناس، افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وفي العبودية لله عز وجل، فكان الصحابة يتسابقون إلى التخلق بأخلاق نبيهم وطاعته وامتثال أوامره. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المجتمع الجديد في المدينة، فكان أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ على مر الدهور والعصور.
2: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.

0: الزينة كانت سمة بارزة من سمات بناء الكون الوسيع، وكان من صفات هذا الكون الجمال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذا الكون بقدرته وسن قوانينه الطبيعية.
1: فالخلق الإبداعي هو التفسير الوحيد الذي يوضح لنا سير هذا الوجود ويوفق بين ظواهره المختلفة.
0: وإن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله، وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع، لكي يستعين به على تفسير هذا الكون الذي يعد في ذاته دليلا على وجود قوة أكبر وتدبير أعظم، هي قوة الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم إياك نسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك نستعين فيما يقترن فيه التوفيق والنجاح، وبك نعوذ يا رب من همزات الشياطين، فأنت يا الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.
1: اللهم إنا نتشفع بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك، إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل به إليك، إذ هو أقرب الوسائل إليك، يا رب العالمين، يا الله.

يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشادا وسدادا ويقينا. رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا، وارحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا.

إلهي صل على محمد وآل محمد، وانجز لي ما وعدت جميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، وأتمم علي يا الله ما أتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير، فلا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني، ولا آيسا من إجابتك إن أبطأت عني في سراء أو ضراء، إنك سميع الدعاء يا الله.

0: الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون من الشاكرين.
1: الحمد لله الذي حبانا بدينه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا.
0: الحمد لله الذي جعل لنا شهر رمضان شهر الصيام شهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
1: الحمد لله الذي فضل فيه ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر. وصلي على سيدنا محمد وآل محمد يا

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات تفيدك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. صدق رسول الله.
1: ويروى عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما راح أو غدا. صدق رسول الله.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي معكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

تفضيل الأولاد على البنات في ترانيم الأمهات. مستمعينا الأكارم، يرتقي أدب ترانيم الأمهات سواء أكان للتدليل أم للتنويم، ينتمي ويرتقي إلى الأدب الشعبي، وهو ضرب منه. يتسم ببساطة التراكيب وعفوية المعاني، مع ميل واضح إلى الحزن المتأصل في نفس الأمة العراقية، ولا سيما ما يتعلق بأدب التنويم الذي يجسد بشكل خاص معاناة الأم وأحزانها المكبوتة المتأتية من البؤس والشقاء الذي كانت تعانيه العائلة العراقية، حيث اضطر المرأة إلى دخول ميدان العمل لمساعدة زوجها في إعالة بيتها. أما أدب التدليل أو ما يسمى عند العرب القدماء أدب الترقيص، فهو يفيض سعادة وتفاؤلا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن جيل صاعد من النساء لا يملكن الإحساس الأدبي، ويقل بينهن وجود أدب شعبي لمداعبة الطفل. جاء هذا في كتب التراث، وهو أن العرب القدماء كانوا يقولون ريح الولد من ريح الجنة، وهذا أجمل وصف وصف به الولد. وقد أثر عند العرب قبل الإسلام أنهم كانوا إذا ما ولد لأحدهم مولود ذكر هنأه الشعراء وأقيمت الولائم، وذلك للاعتقاد السائد بأن هذا الولد سيحمي العشيرة ويدفع عنها الضيم ويغير على الأعداء، وأنه سيكون فتاها في السلم والحرب واليسر والعسر. فالولد عند العرب يستعذب به العيش ويهون به الموت. قال أحدهم في ميت: إن كان له ولد فهو حي، وإن لم يكن له ولد فهو ميت. ومن العادات القبيحة عند العرب في الجاهلية مسألة وأد البنات، أي دفنهن أحياء، فقد كانوا إذا رزق أحدهم بأنثى وأدها، وإذا بشر بها ضاق صدره واكفهر وجهه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، صدق الله العظيم. واتخذ القرآن موقفه الإنساني الحاسم من خلال قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقد قيل مستمعين الكرام إن هؤلاء كانوا يقتلون بناتهم خوفا من العار، وكان بمكة جبل يقال له أبو دلامة، كانت بعض بطون قريش تئد فيه بناتها،

ومن طريف ما رواه الجاحظ حول بعض الأعراب لولادة البنات أن أبا حمزة الضبي هجر خيمة امرأته وكان يقيل ويبيت عند جيران له حين ولدت امرأته بنتا، فمر يوما بخبائها وإذا به يسمعها وهي ترقص ابنتها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنينا، تالله ما ذاك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا تنبت ما قد زرعوه فينا. وهنا غدا أبو حمزة حتى ولج الخيمة فقبل رأس امرأته وابنته، غير أن الصورة اختلفت في الإسلام، إذ أضحى العرب المسلمون يعتزون ببناتهم ويعتنون بتربيتهن وتعليمهن، ويقولون: البنات حسنات والبنون نعم، والحسنات مثاب عليها والنعم مسؤول عنها. ثم أصبحوا يتفاءلون خيرا بالمرأة إذا ولدت بنتا قبل الذكر، ويقولون: من يمني المرأة أن تلد الأنثى قبل الذكر؟ وقد ورد في الحديث النبوي الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البنت: ريحانة أشمها ورزقها على الله.

في الموروث الشعبي أعزائي المستمعين، تبدأ سعادة الأم منذ اللحظات الأولى لولادة الطفل، حيث تفضل الأم أن تبشرها القابلة بمولود ذكر، فينعكس هذا الأمر في الترنيمة التالية: بشرتني الجاب لو قالت غلام، وليتها للجاب لتزور الإمام. بشرتني الجاب لو قالت صبي، وليتها يتجاب لتزور النبي. والجابلة أي القابلة. هناك ترنيمة أخرى مشهورة تقول فيها أم المولود الذكر: شنوقة يا شنوقة، يا بطيخ بعروقة، أم الولد فرحانة، أم البنت مخنوقة. ومن الجدير بالذكر أعزائي المستمعين أن المجتمع الريفي أكثر من غيره إلحاحا في طلب الذكور، ذلك ليكونوا هيبة وناموسا لعوائلهم وعشائرهم. تقول الأم في ترنيمتها: لا ريد من جدرك غموس، ولا ريد من جيبك فلوس، أني ردت الولد هيبة وناموس. ولا تكتفي أعزائي المستمعين بعض الأمهات بالولد أو الولدين، وإنما تتطلع بثبات إلى رقم 25 ولد، ليكون 5 منهم يتصدرون المجالس، و5 يعملون على ترتيب أفرشة هذه المجالس، و5 يتولون تقديم القهوة للضيوف وإدارة فناجينها بينهم، و5 ليوم الحرب والنوائب، و5 آخرون يحملون نعش أمهم حينما تحين ساعة رحيلها. وقد جاءت على لسان هذه الأم هذه الترنيمة الطريفة: نعل على أبوها الجايب 2، حلاوة البزر 25، 5 كبار قعادة دواوين، و5 يعدلون الفرش زين، و5 يديرون الفناجين، و5 العدة تفق والبين، و5 يشيلون النعل زين. ومن الملاحظ مستمعي الكريم أن المرأة تشعر بارتباط أوثق بينها وبين زوجها إذا ولدت غلاما يحمل اسمه واسم العائلة، ومن أجل ذلك فهي تستقبل القابلة التي تبشرها بالبنت بهذه الترنيمة التي تداع بها ابنتها: بشرتني الجابلة وقالت بنية، وريتها يتجابلة عضتها حية.

في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، نقول لا فرق بين الولد والبنت في عصرنا هذا، الفرق هو في التربية والتوجيه وإعداد الشخص سواء كان فتاة أو رجلا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.
3: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: صباح السعادة. المستقبل اف ام.

يسعد صباحكم مستمعينا الأحباء، يا رب تكونوا بخير وين ما كنتوا. يا رب بهذا الصباح إن شاء الله يومكم يكون مليان راحة وطمأنينة وتفاؤل وطاقة إيجابية. تحياتنا، وأكيد صوتنا يوصل لكل بيت، واللي دا يسمعنا حاليا من البيت، واللي يسمعنا وهو بالطريق، واللي متوجه لباب رزقه، واللي دا يسمعنا وهو دا يخطط اليوم، يا رب إن شاء الله التفاصيل تكون كلها إيجابية.

0: صباح الإيجابية والتفاؤل وصباح الشاي المهيل. نكملها ويا الفاصل الجميل من إبداع مصطفى وصباح الشاي المهيل ويا صوتنا ويا الطاقة الإيجابية ويا التفاؤل. ابدوا يومكم بكل حب وبكل إيمان إنه رب العالمين إذا الباحثتوا تعبانين اليوم يعوضكم، بس أنتوا توكلوا على الله وخليكم متمسكين بالأمل إنه الحياة كل ما تنطيكم يوم جديد هي فرصة جديدة حتى تكملون بيها اللي ما كملتوا. اترك الحزن، اترك أي شيء وابدي افرح، خاصة وإحنا مقبلين على فرحة كبيرة على العيد وأجواء جميلة، واليوم اليوم يوم التروية.
1: نعم يا أسراء، يا رب إن شاء الله مستمعينا كلهم رب العالمين يروي قلوبهم بسرعة الاستجابة وقبول الدعوات، ونقول لهم اللهم آمين لكل دعواتكم.
0: أكيد مستمعينا راح تكون وياكم حلقة جميلة مميزة وطاقة إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله أنا وياكم إسراء الخفاجي والمبدعة وجميلة مريم الزبيدي، وفي الإخراج المتألق والمبدع مصطفى القزويني. إذن خليكم ويانا وخلينا نعيش الفرحة سوا بهذا الصباح الجميل.

0: نعم مستمعينا، مع هذا الصباح الجميل واقتراب يوم عرفة وهذه الأيام المباركة، يا رب إن شاء الله نتمنى لكم مستمعينا أيام وساعات مليانة استجابة وقبول للدعوات، ونقول لهم إن شاء الله يا ربي هذه الأيام تنعاد عليهم بالخير والبركة وهم بأحسن
1: حال. هاي الأيام أيام استجابة للدعاء، فأكثروا من الدعاء بطاقة إيجابية، يعني نحكيها بالعامية وبالصراحة، بدل ما تدعي تقول فلان قهرني هيك، لا لا ادعي بالعوام،
0: نعم، لنفسك، لأهلك، لعائلتك،
1: نعم، اي اتركوا الحزن وفلان قهرني فلان ما ادري شو،
0: واهم شيء الدعاء بيقين انه رب العالمين يستجاب هذه الدعوات وبنية خالصة لوجه الله،
1: خاصة العوائل اللي عندهم حجاج
0: فرحتهم مختلفة، فرحتهم وفعلا عندهم يعني العيد مختلف، إن شاء الله يا ربي يرجعون بالسلامة إلى أهاليهم،
1: عاداتنا الحلوة واللي مريم طبقتوها، مو بس استقبال الحجاج،
0: تحضيرات العيد،
1: تحضيرات العيد. وريد همين اليوم ويا موضوع الحلقة احنا حنضيف موضوع مني أنا وياك مريم، إيش سويتوا تحضيرات؟ طبعا الزلم أغلبيتهم هم يتصلون بينا، روح جيب لي حواج الكليتش،
0: نعم، الطحين، جيبوا لي شغلات، السمسم، الحلقوم، التمر، ويعني سوالف المعجنات كلها، ومن غير
1: يصير
0: من غير الاشكال اللي يتفننون بيها اكو بيهم يجي حتى جاهز.
1: سويتوا هاي الاجواء؟
0: احنا سبقنا مثل ما نقول، حضرنا الكليتش العيد، اي اكيد، واكيد المشاركه هي لها طعم ثاني، وهي كليتش حلوه باللمه تصير،
1: طبعا الكليتش طيبه عاشت ديكو،
0: الف عافيه،
1: وتحياتنا لخاله
0: تضميها لاول يوم العيد، تقول لي جابت لي كليتش،
1: طبعا الكليتش طيبه عاشت ديكو، الف عافيه،
0: طبعا عاشت يد خاله يعني هي نفسها طيبه بالاكل، وطلعت الكليتشه كلش طيبه، وانا اكيد ساعدتها، والاشكال اللي كلتيها كان من ايدي، لكن النكهه تبقى المن صاحبه العجينه، واكيد للمكونات
1: نتمنى لها يا ربي الصحه والعافيه،
0: اكيد نعاد عليهم بالصحه والعافيه،
1: ويعني حقيقه نهني اذاعتنا ايضا مسبقا وباكر عرفه وتبقى هاي الأجواء والعرفة،
0: يا ربي ينعاد على إذاعتنا وهي بخير وصوتها دائما مسموع، هي الأولى في بابل دائما إن شاء
1: بس
0: الله،
1: بس الرجال هم عندهم طقوس، احنا نحير بالكليتشة والصالون،
0: احنا راح نعرف من خلال برنامجنا ومتصلين
1: يرحون للحلاق مباشر، اكو أزمة
0: والازدحام
1: اليوم مباشر على الحلاق،
0: بلش السرم تقريبا،
1: زين يعني بما انه احنا سولفنا بهاي المواضيع يا مريم نروح للمشاهدات،
0: شنو اللي شفتي؟
1: هو يعني شاهدت بس شاهدت البارحة وهسه من راح نطلع
0: مشكلة، مو اليوم داومتي، فاحنا نريد نعرف شنو شاهدتي
1: اليوم. انا كنت اداوم يا مريم وشفت اجواء كلش جميلة، اكو حركة مرورية قوية، هذا يدل على انه طبعا احنا خلي مبارك همين لكل طلبتنا اللي عطلوا،
0: نعم، خلصوا الامتحانات،
1: اي مبارك
0: يا ربي استراحة موفقة، اي يعني باعتبار لها جهد كلش كبير باداء الامتحانات،
1: تحياتنا لكل أولياء الأمور والكوادر التربوية على نجاح أداء الامتحانات، والحمد لله خاصة هاي السنة الدراسية شهدت يعني ظروف وأحداث كثيرة،
0: نعم، صار أكو فترة لود عليهم كلش وضغط كبير،
1: الحرب، عدم الاستقرار، هاي كلها أضاف توتر،
0: نعم، كانت حيرة بالموضوع أنه واحد يكمل أو أكو امتحانات أو أكو تأجيل، فكان الوضع متوتر لكن عدى على خير،
1: تقدمت شوية الامتحانات تحسبا لأي ظروف طارئة،
0: الحمد لله عدت على خير،
1: فمبارك العطلة
0: ربي نتائج حلوة،
1: هي
0: بعد.
1: صارت تعرفين مريم صارت اكو فرحتين، فرحة العطلة
0: وفرحتهم بالعيد
1: وفرحة العيد والتجهيز، فاللي شاهدناه اكو حركة قوية، هاي بيها عدة امور مريم،
0: نعم.
1: اليوم العوائل من تطلع تتسوق اذا احتاج اكبر للتاكسي، هذا راح يسوي شنو؟ شغل باب رزق،
0: تشغيل لكل باب الأرزاق،
1: راح يروح للمحلات، للمطاعم، للمشتريات، هذا باب رزق للمحلات، إذا ناس تعيش على ناس وصير حركة انتعاش، أغلب الرواتب نزلت،
0: ولهذا السبب بهذه الفترة دائما احنا نقول الناس هذا موسم الشغل للمحلات، لأصحاب المشاريع، أصحاب الأرزاق، فعلا حتى الناس تتبادل الهدايا، تتبادل العيديات، تتبادل يعني حتى أصحاب مدينة الألعاب وغيرها،
1: كلها
0: راح تنشغل، بالتالي ايضا مثل ما ذكرتي اصحاب التاكسيات ووسائل النقل من كلها راح تصير زيارات، وكلها راح تصير مرات حتى تنقل من محافظه لمحافظه، فبالتالي راح تصير اكو بركه ورزق بكل خطوه يخطيها المعيد مثل ما نقول،
1: واحنا عندنا يعني بطبيعتنا بالمذهب الشيعي انه الكثير من الناس تروح تزور،
0: الزيارة هذه يعني
1: في كربلاء واجب. نعم. أيضا يعني اللي ما يقدر يروح
0: من يحصل زيارة
1: يحصل حجة فيروح في كربلاء يزور، وإحنا نعرف همين زيارة النجف اللي يروحون يسلمون على أمواتهم.
0: الله يرحم الجميع.
1: إذن أكو حركة، أكو طاقة، تحسيني يكون طاقة. أنا وياك طبعا متفقين مريم أنه الطاقة شيء حلو، ومن
0: مثل ما ذكرتي يا أسراء الإنسان لازم من يصبح وهذه بداية جديدة لازم يعوف البارحة وراء وينسى تعب البارحة ويشحن نفسه بطاقة جديدة ويحاول يصنع يومه بعيد عن خلينا نقول هوست البارحة، بعيد عن ممكن حزن البارحة. فبالتالي البداية الجديدة هي بداية لكل شيء، مو فقط
1: للشيء
0: اللي احنا بانا، لا، لكن هي بداية فعلا، بداية لخطوة قادمة جديدة.
1: انا ما اعرفك من هاي السالفة، هذا اول عيد إليك وانت عروس،
0: وجبت لي شكليته بعد
1: لا احساسك وانتي هذا اول عيد بعيد عن اهلك.
0: نعم هذه
1: رحبتيها مريم ما تتحمل
0: رجاء لا نتطرق لهيك مواضيع حساسه.
1: احساسك طبعا اكيد هذا اول عيد الى نظام مختلف عن كل اعيادك من ولدتي لليوم.
0: نعم هو كل شيء مختلف من فتره، لكن العيد يعني كل عيد احنا نصبح يعني بوجه اهلنا ونركض. اني مرات يعني ورا الصير 12 بالليل
1: فدوي قلبك
0: سراوي
1: ان شاء الله
0: يربي كل عام وهم بالف
1: والله يحفظهم اليك على هاي التربيه
0: فدوي قلبك يا سراوي، وان شاء الله يربي يعطيهم الصحه والعافيه ويخليني دائما انه انا اقوم بواجبهم حتى لو بعيد عنهم. ان شاء الله يا ربي ما قصر وياهم، ورب العالمين يمكنني انه دائما يكونوا راضين عني بكل مكان وبكل وقت وبكل مناسبه.
1: اكيد اذا نتمنى نكون فخر لاهلنا، ونتمنى انتم ايضا تكونوا فخورين بنفسكم.
0: ايضا هذه فرصه يا اسراء، فرصه
1: اكيد،
0: فرصه لبدايه جديده مع عوائلنا وناسنا واحبابنا، نعايدهم ونفتح صفحه جديده.
1: اذا من هسه ابدوا تحضيرات العيد وابدوا فرحوا وابدوا تنوون انه انتم تصالحون شكو احد زعلان عليكم، وخلوا الفرح والسعاده هي تسكن قلوبكم.

0: والآن نذهب إلى أول فقرة من فقراتنا اللي هي استعراض البرامج. ونبدو وياك يا مريم، شنو أول برنامج؟
1: نعم، بدايتها أنا وياك يا سراوي ببرنامج على هواكم، نكون وياكم ونصبح عليكم مستمعينا. أنا مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة أسراء الخفاجي، وأكيد رافقنا مخرجنا مصطفى القزويني، ومن بعدها تحياتنا لزميلتنا منار العامري، وان شاء الله يا رب نقولها البقيه بحياتي
0: طبعا فعلا
1: لعمها انتقل الى رحمه الله، يعني ان شاء الله رب العالمين يصبرهم والرحمه والغفران لروح الطاهره ومكان الجنه ان شاء الله.
0: نعم يا مريم، نقدم تعازينا وباسمنا وباسم الاذاعه الى زميلتنا واختها الغاليه منار العامري بوفاه عمها المغفور ان شاء الله بيسكنها فسيح جنة.
1: خاتمة الأحزان إن شاء الله
0: يا ربي، لكن هي موجودة بقلوبنا ومنورة. صح اليوم هي ما موجودة ولكن صوتها.
1: نعم أكيد نذكرها ونذكر برنامجها اللي يكون كل يوم اثنين ساعة 5 العصر ومكانها خالي اليوم، وقبلها ساعة 3 يا أسراء
0: من ويانا المطرب أو المطربة.
1: نعم
0: أنا أحبها حيل، أموت عليها
1: أصالة نصري.
0: خلينا نسمع فاصل مصطفى القزويني
1: ساعة كاملة، يعني كده يعني راح تطلبين طلب من مصطفى
0: يعني
1: وراح يقول لك إذا بسرعة.
0: أنا أريد أكونية، لا هي حتى أني ماكو إنه أنا أبدو صلح ويا مصطفى، بس هي ما ترهم
1: لا حظت الصلح من الصبح. طبيت أنا طلب ثالث
0: جيت حلو أنا أطلب من مرتب قطب قوياي تتعارك ويا
1: أنا ما قصر إن شاء الله.
0: والله والنعم أنت إحنا صديقات وخوات قبل كل شيء،
1: يعني خد وعي سعيد حتى ما زعل.
0: إذن مصطفى القزويني المتألق المبدع راح يطلع لنا فاصل لأصالة
1: نصري. ما يفيد ما يفيد ما يفيد، قافل قافل.
0: مصطفى شو بيقال بوجهك؟ يعني طلع لنا أغنية حلوة
1: ونختمها يا أسراء.
0: نختمها أحسن
1: مع زميلنا
0: زيد الأصيل، وجواب الأخير جواب أخير لكن أكيد رحلة طويلة من الإبداع والتألق.
1: نعم ساعة 9 راح يكون ياكم ختام برامجنا ليوم الاثنين، وأكيد البرامج يتخللها كثير من الفواصل والأغاني والفقرات الجميلة والبرامج
0: مريم.
1: التسجيلية
0: أنا
1: أيضا
0: أنا طلب على الهواء مباشرة،
1: وهو
0: حبابة دائما من نحكي مع الاستعراض تقولين يتخللها وأنا قلبي يرف، يعني أذكر المخللات والطرش يعني
1: من الصبح مخللات
0: يتخيلي يعني
1: بالنسبة للكليتة الحلوة
0: مهاني مجرد من أتذكر قلبي يرف
1: خلاص. نتخلل فواصلنا
0: طبعا من 10 القوم صار منهم.
1: راح نتخللها بأغاني حلوة من مخرجنا،
0: والله وإحنا راح نتخللها من ورا المبدع مصطفى اللي مو عارف شو راح يكمل الحرب اليوم وياه.
2: من رخصة النسوان بس انتي حلوة

0: نعم مستمعينا، متواصلين معكم على الموجة 91.7 FM وإذاعتكم الأولى في بابل، إذاعة جامعة المستقبل، وبرنامج على هواكم. نصبح عليكم مرة أخرى مستمعينا، وحاليا بثنا مباشر على الفيسبوك، الكثير من التعليقات توصلنا من مستمعينا ومحبينا اللي يصبحون علينا.
1: فقرة اللي هي فقرة التعليقات اللي أنا كلش أحبها.
0: نعم، وأكيد نصبح عليهم
1: بأول
0: نجم المستمعين عندنا، لكن نعرفه ونصبح عليه.
1: طبعا غيث مستمر، غيث اعطيهم خطية شوية،
0: اعطيهم مجال.
1: إذا غيث
0: لازم الإشعارات
1: أيضا، هو نجم المستمعين، ونقول له تدلل علينا، عيدك مبارك، وتدلل شنو تحب تسمع. وتحياتنا لكل متابعينا ومستمعينا.
0: نعم أكيد نصبح عليهم بعد ما نستعرض جديد الأغاني لهذا اليوم. وأول جديد ويانا يا أسراء من فنانة اللي أنا أحبه شخصيا،
1: العراقيين كلهم،
0: حسام الرسام، أوديو بعنوان بغدادية، كلمات هذه الأغنية ضياء الميالي وألحان حسام الرسام.

0: ومن الفنان حسام الرسام وجمال أغنيته إلى المبدع اللي أنا أحبه كلش
1: اليوم الفنانين كلهم أحبهم.
0: أي اليوم ما أعرف يعني الأغاني جنن
1: كل إصدارات جديدة.
0: والكفوري يقول شو مشتاق لك، كلمات سين ألحان طارق أبو جودة ومتشوقين نسمعها.

نعم مستمعينا، والثالث جديد ويانا بجديد الأغاني أوديو يجمع بين الفنان حسين الغزال ورعد الناصري. كلمات هذا الأوديو من كرار الحلفي والحان ثائر حادم، خلينا نسمعها.

0: نعم مستمعينا، وحاليا نقرا تعليقاتكم على بثنا المباشر على الفيسبوك، واكيد نجم المستمعين بن عمك الخفاجي غيث الخفاجي صبح علينا اول واحد يقول صباح الخير والعافيه، يسعد صباحك يا غيث. وايضا حوراء محمد تقول صباح الورد والياسمين عليكم.
1: اكيد دزت لنا يا مقاطع.
0: اي لكن انا سويت ما دخلت بالتسلسل، دخلتيش عم تطلع لي تعليقات كلها.
1: اليوم نقراها بدون تسلسل.
0: في اليوم بدون تسلسل راح يصير مطفر. وحسين شافي يقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر.
1: حسين شافي أبو شمس.
0: إذا عاد المستقبل وعلى مستمعكم يا شنو؟ هاي شنو هاي الوردات؟
1: هاي غريبة. وردات شمس. ايه. أكو أحس أكو حرشة بالموضوع.
0: لا هاي ممكن بوكي بوكي مال ورد هذا. أبو شمس وضح لنا بالاتصال.
1: يعني هسه هو شنو أحس يريد يساويها بين منار وبين حاط وردة بس شكلها شكل الشمس.
0: أي مو ممكن.
1: محايد شوية. محايد.
0: أي حلو هذه يعني الخطوة. وأحمد الكعبي يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل من أخوكم أحمد أبو علي، تحياتنا إليك يا أبو علي يسعد صباحك. حسين مسلم تحياتنا إليك يا أستاذ حسين يقول صباح الخير. مصطفى القزويني لا مو صباح الخير حسين، ليش الصباح بس على مصطفى؟ احنا شنو
1: لا لا لا لا لا نرجع لحسين. خير حسين احنا بدنا نقراها للتعليقات ترى، يعني مو مصطفى، خلي مصطفى يفيده.
0: ايه
1: نسوي حرب يعني باعتبار هاي عيد احنا جايين والحرب مستمرة. وين وصلنا؟ الى عبد الحي
0: من الوردات
1: لنا هواي وري، شكرا لك. وكاتب المصور عبد الحي شبكية. اوكي شاد. نرجع إلى بشار يقول صباح الخير على جامعة المستقبل وبداية أسبوع مليانة خير نجاح طاقة حلوة، نتمنى أيام جميلة وإنجازات أكبر بإذن الله.
0: اللهم آمين.
1: اللهم
0: يا بشار.
1: آمين.
0: وإلك بالمثل إن شاء الله.
1: حلو شكرا يا بشار. أروح إلى حيدر الزاملي، أسعد الله صباحكم بكل الخير والصحة والعافية ومدازلنا ورود. الله في ديت كلهم دازلنا ورود. حوراء صباحكم ورد. تسلمين يا حوراء كل ألوان.
0: ده مو مصفة هو كلمات.
1: أي لازم أكو ورد ويرجع غيث دزنا ورد ورد ورد ورد. ويقول صباح الخير والعافية على سيد إسراء بتعمي وعلى سيد مريم على السيد المخرج. صباحكم عسل غيث. يعني رجاء إحنا نريدك تدخل ويانا بالمود، وإحنا الآن عالنين حرب على مصطفى فلدز لصباح.
0: نعم حسين مسلم أيضا ده يعني الحرب بالتعليقات، يقول مصطفى القزويني شو وقت تنكسر نظارتك؟
1: ما يكسرها هو كلش خايف عليها حتى ما يخسر فلوس ولا ريدي بحبح.
0: لا هي فعلا النظارات عزيزه، هي ما طول اني دا امسحها وانظفها ومداريتها فكل ما تنكسر.
1: حلوه هاي مريم.
0: فطمن يا حسين تريد اكسر لك اياها مو مشكله.
1: عادي. او حسين جيب له هديه ثانيه نظاره، جيبها هديه لو انت تريد الا تخسر.
0: لا احنا نعتز بوحده على متوقع عزيزه.
1: شوف يعني
0: ما نبذر احنا ناس محافظين ما نبذر. وحورا محمد ترجع تصبح علينا وتقول نوراس تسرع الخفاجي ومريومة صباحكم كاهي وجيمر. سو ريوك.
1: لا لا حورا كاهي وجيمر وهالسوالف اتضرينا عقب باشر
0: هستوجد تقولين مخلل.
1: الكل يجيب. لا شوفي نجيب كاهي وجيمر بالعيد، وطبعا اغلب العوائل تحط كاهي وجيمر تاكل طماطة وبيض او
0: هو هذه يعني ما نشبع اذا مو بهيجي اكلة. وايضا حورا تقول منورين كل كادر اذا جامعة المستقبل صباحكم ورد. يا ورد انتم اكيد انتي الورد، وكل اللي دي شاهدنا ويسمعنا هم ورودنا وهم مستمعينا الاحبة وحبايبنا والكثير من الفواكه وال
1: طبعا حوراء ايضا
0: هاي فواكهكم سووا عصير.
1: الله يرحمه والبقالي لا ان شاء الله خاتمه الحزان. اكيد هاي التعزيه الى منار. شكرا يا حوراء. وكذلك الوجبه الصباحيه من حوراء فواكه، يعني تحسسني راح اروح للجيم وكذا، يعني اهتمام بالبشره وبالصحه.
0: نعم. ومرتضى الحلاوي يقول صباح الخير يسعد صباحك يا مرتضى. ومصطفى الجشعمي يقول صباحكم ورد وياسمين وجوري على احلى اذاعه. يسعد صباحك يا مصطفى.
1: يعني حلوه.
0: ويرجع ابن عمتي جاوبك ويقول لك
1: ابيع جهالي اربعتهم ما اتنازل عن اول تعليق. حلو حبيت هاي مال ابيع جهالي.
0: ويطلب اغنيه حلوه.
1: حسن نسيم ما تخاف من الله. والله هاي المفروض ما تخاف من الله، بس هذا الجزء نهديه الى المخرج يعني ما تخاف من
0: لا
1: الله.
0: لا احنا راح نطلبها من مخرجنا يطلعها، فما نقدر يعني نقول له هيك لازم نداري.
1: مو ما طلع يعني انا قلت له طلع عصاله وعينك عينك عاند، وهو كل عاده اطلب من عنده وهسه دا يأشر إنه يريدنا نعوف تعليقاتكم ونقرأها، بس إحنا مصرين نقرأ تعليقاتكم.
0: تبرير لباقة الورد من أبو شمس يقول هذه ورد بس ورد عباد الشمس.
1: والله إحنا درينا وغلسنا حتى نستفزك يعني.
0: وأحمد الكعبي يقول القزويني علم، أكو هنا يعني مدافعين إليك.
1: شوف شوفي، لا هذا يعني اليوم الحرب بالحرب.
0: حسن الخالدي صبح علينا يقول صباح الخير، وترجع حوراء محمد تعلق بالورود، وزينة علي تقول صباح الخير للجميع وأمينة الجبوري.
1: زينة الخفاجي، يمكن احنا عندنا اثنين، زينة علي وزينة الخفاجي.
0: نعم هذا بالانجليزي اسمها. وأميرة الجبوري يقول صباح الورد والفل والياسمين على الجميع، يسعد صباحكم مستمعينا، لكل من يشارك ويعلق ويتصل بينا اكيد احنا موجودين وياكم بكل
1: شو مستمعينا. ما مر عليكم العيد لاقيتونا تحضيراتكم، كتبوا لنا منو سوى كليه
0: لا
1: ما
0: اتصلوا بينا وكتبوا لنا ايضا وشاركونا تفاصيل هذه المناسبه الجميله.
1: وهسه نروح بسرعه لغير موضوع او فاصل لان مخرجنا خلصنا.

0: مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM، الإذاعة الأولى في بابل. وأكيد تعرفون بالتسعة وصلنا إلى موضوع الحلقة. موضوع الحلقة اليوم أقول لكم إياه، من أنت تفشل بموضوع، تفشل بحلم، أوكي؟
1: بتحقيق،
0: بتحقيق تستمر له لا، يعني مثلا تجي أنت مقدم مبدع وتفشل بالتواصل والتعامل والمخرج، شو سوي؟ تعوف الاستوديو وتطلع له، تبقى مستمر
1: تحقق حلمك بالمحاولة للصلح.
0: أي شفتي، يعني هذا مثال، احنا حتى نقرب وجهة النظر يعني.
1: نعم، ذا المستمعين، موضوع حلقتنا وسؤالنا لهذا اليوم يقول: إذا فشلت بأول خطوة من تحقيق حلمك، راح تستمر تحاول لو تتوقف؟ طبعاً التفاصيل راح تكون كاملة، أسئلة وأجوبة بتقرير نسمعه أنا وياك ومع مستمعينا مع زميلنا فاروق الجمل، نسمعه ونرجع نكمل وياكم.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: سؤال سريع جاهز؟
3: اي.
2: ليش اكو ناس يعوفون احلامهم من اول خطوه، وخصوصا اذا فشلوا بيها؟
3: اكو ناس ما تتحمل العراقيل، يعني اذا من اول شيء ما نجحت فها هي بعداني ما اريد هذا الموضوع. واكو يعني مثلا ما عنده قابليه انه يطول خلقه الموضوع، انه يحل مشاكل اكثر من المشاكل اللي هي بدماغه، يعني قابليه العقل انه ما يقدر يحلهن.
2: يعوف حلمه؟ زين، هو المفروض الحلم يجي بسهولة يعني، ومن أول خطوة؟
3: هاي بعد كل إنسان وقابليته.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: سؤال سريع جاهز؟
4: جاهز.
2: أكو ناس عندهم فد حلو، أحلام، طموحات، أشياء ببالهم، بالعادة تكون أحلام حلوة، بس أول خطوة يوقفون بيها بتحقيق حلمهم، بس تفشل يبطلون من الحلم، ينسون الحلم تماما. برأيك ليش يسوون هيك؟
4: ما هو أنت لازم من أركان الحياة الأساسية إنه تكون عندك إصرار حتى توصل للحلم من اللي أنت حاب إنه تحققه. ما أنت توقف بأول خطوة، ما أنا أعتبرها من المحرمات، لأن راح تكون إنسان طبيعي. الإنسان الطبيعي لازم يكمل حد ما يوصل لتحقيق هدفه الأساسي. يعني ما أنت توقف بأول خطوة، ما أعتبر إنسان طبيعي بصراحة.
2: السلام عليكم.
5: عليكم السلام. عيني.
2: سؤال سريع جاهزة؟
5: جاهزة إن شاء الله.
2: ليش اكو ناس يتركون حلمهم ويعوفوه من اول خطوه، خصوصا اذا اول خطوه فشلوا بيها، يعني ما يحاولون بعد؟
5: هو ماكو شيء يجي بالسهل، ماكو راسا عندي شيء احلم بيه وراسا يصير. والفشل بالعكس طريق النجاح، افشل احاول احاول، بس قسم يجوز شو نقول، مو جبن، لا ما تسمى جبن،
2: ما عندهم استمراريه،
5: ما يصير عندهم احباط باول محاوله، يصورون من فشلوا بأول مرة، بعد إنه كل الخطوات الجاية هيك، بس هو المفروض يظل يحاول ويحاول. وإحنا مثل ما قلت دائما نقول الفشل طريق للنجاح، التجربة لازم تتكرر حتى واحد يوصل للي يريده. بس قسم هاي ضعفون هم بأول خطوة، بدأ يفكرون بالجاي، بدأ يفكرون إنه هي هاي خطوتهم إنه حتى يبدعون أكثر أو يحاولون أكثر. والله يصلح الجميع.
2: شكرا جزيلا.
5: أهلا وسهلا.

0: إذن أحبتي المستمعين، استمعنا إلى تقرير الزميل فاروق الجمل، ونقول بخصوص هذا الموضوع هنيئا للقلوب المليانة بالأمل، هنيئا للأشخاص اللي إرادتهم قوية جدا، اتمسكوا بأملكم وبإرادتكم. الحياة بها مطبات كثيرة، ممكن مرات نمر بموقف أو فشل يخلينا نترك هذا الموضوع اللي ده نمشي بيه، لكن من نقعد ونعيد حساباتنا نشوف هاي الحياة يوم يصير مثل ما نريد ويوم عكس ما نريد، لكن بالأمل والإرادة نقدر نحقق أي شيء نقدر. إذن مدام الأمل موجود والله خلقنا بإرادة كبيرة، نتوكل على رب العالمين ونكمل الطريق وعدنا أمل. إذن متواصلين وياكم بهذا الموضوع، وريد نشوف طموحكم وإرادتكم، نتبادل خبراتنا وآرائنا بخصوص كيف نكمل إذا ما تحقق حلمنا أو صار عندنا فشل. وأول اتصال هاتفي عندنا علي من النجف، وقول صباح الخير يا علي.
1: ألو، صباح الخير.
2: صباح الخيرات والعافية.
0: صباح النور والعافية.
1: حياتنا لست مريم الكادر.
2: حياك الله يا علي. تحياتنا لكل أهالينا بالنجف.
0: أي فعلا، وتحياتنا لكم، وأكيد أنتوا بدعتكم حتى أجواء العيد، ونسمع رأيك بالموضوع.
1: أول شغلة إحنا دائما نقول واثق الخطوة يمشي ملكا، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
2: فعلا،
1: فاليوم هاي تعتمد على مثلا نقول إحنا قوة الشخص تحمل هاي المسؤولية.
0: نعم.
1: إضافة إلى الظروف المحيطة به، الدعم الخارجي اللي يجي، يعني الدعم من خارج مثلا من أهله ومن أصدقائه.
0: الدعم الخارجي مرات يكون مادي ومعنوي، أيهما أهم؟
1: والله سنين هذه المهمات، لكن مرات الدعم اللي يجي يكون عكس وجه المشروع.
0: أو إنه لو يعني رتبتهن أيهما أهم، أنا عندي فلوس وما عندي دعم معنوي أهم، أم الدعم المعنوي ممكن يخلي عندي إرادة أحصل حتى على الفلوس اللي تحقق مشروعي؟
1: مرات الأشخاص المحيطين بهم يسبب المشروع.
2: نعم، ممكن الإحباط يسبب، يعني إحباط اللي من حولك يحبطك ويحبط معنوياتك أيضا،
1: أو اعتمد على بعض الأشخاص هم ما وجهوا بالطريقة الصحيحة، يعني بطريقة النصيحة.
0: نعم، أحسن. زين، أكو مشاريع بالحياة هي ما تحتاج فد أموال بقدر ما تريد إرادة أو أمل. أنا أذكر أحد المستمعين لكن للأسف اسمه ما يحضرني، يقول من خلال تشجيع أستاذ إله أو شخص خلاه يكمل دراسة وهو أولاده بالجامعة، ورجع امتحان خارجي وكمل وديدوس. إذن أكو مشاريع بالحياة، مشروع أنه أنا أخذ خطوة زواج، مشروع أنه أنا أخذ خطوة في الدراسة، هاي المشاريع إش قد تحتاج إلى دعم معنوي، وإذا ما توفر شنو الحل؟
1: لا أكيد الدعم المعنوي يعني جدا ضروري، جدا مهم. نعم. خصوصا اليوم إحنا نشوف بعض النساء يعني بالسابق، اليوم النساء لها دعم معنوي من زوجها من أخوها.
0: أحسنت.
1: مشاريع.
0: أحسنت فعلا،
1: قبل ما موجود حقيقة.
0: فعلا يا مريم،
2: نوه نعم العمل النفسي كلش مهم.
0: أنا أشكرك يا علي على هاي الملاحظة. اليوم إحنا المرأة جدا بحاجة إلى الدعم المعنوي، وتحياتنا لكل الرجال اللي داعمين بناتهم أخواتهم نساءهم.
2: تحياتنا لكل الأشخاص الطموحين ومحبين تحقيق أحلامهم وبقوة وإصرار. ويانا اتصال ثاني من عبد الحي من نينوى.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية، حياك الله يا عبد الحي.
3: صباح العسل والياسمين. صباح الخير من سهلنا ومن ناحية برطلة من قرش لكي لي دعتكم الحلو.
2: يا هلا يا هلا بيك وبيكم يا رب. يا عبد الحي حياك الله.
3: أنا جاي أشوف مع البث المباشر، ليش 2-1؟ ليش 2-1؟
2: يعني أنت تدافع المخرجنا؟ إحنا دا نحكي
3: وياك. ليش 2-1؟ راح يصير 2-2. يلا 2-2.
2: هي صنف الرجال على فريق النساء،
0: واكيد احنا نفوز لان احنا خلف المايك.
2: نعم، احنا مسيطرين، بس المشكله كنترول يا مخرج.
3: مصطفى راح يفوز. انت عند العراق.
2: حياك الله يا عبد الحي، واكيد سمعت موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
3: شوفكم اموركم
2: احنا بخير اذا انتم بخير ان شاء الله.
0: عبد الحي، مريت بخطوه او مشروع او حلم بديت تمشي بيه او فشل، سويت تركته استمريت؟
2: نعم، باعتباره مصور ويقول اني دائما، فاكيد يعني هذه البدايات كانت يعني خلينا نقول
0: بيها بعض
2: خلينا نقول الطريقه شويه كان يعني معقد.
3: اقول مرحبا عليكم جميع.
2: مرحب.
3: مرحبا للنساء والشباب والشيوخ، خاصة لمصطفى واللي دعتكم المدير الطيب إنسان الزين.
0: نعم، شكرا جزيلا.
3: البشر إذا ما يخسر ما يربح.
0: فكرة مرات إحنا التحديات أو بعض الفشل ينطينا قوة وإعادة حسابات، نشوف شنو مواطن الضعف أو الخلل اللي خلانا، فبالتالي نحتاج نكون أقوى وما نخطأ.
3: البشر لما يشتغل خطوة خطوة، مو قبل يشط نفسه بالبحر، خطوة خطوة يطلع، خطوة خطوة، إذا ما يطلع خطوة خطوة ما ينجح.
0: أكيد خطوة خطوة، الحياة كلها خطوات متسلسلة، ولكن إحنا نريد في حالة لا سامح الله الإنسان بداية طريقة فشل.
2: نعم، أول خطوة.
0: أنت اليوم كعبد الحي تستمر مهما يهم الفشل، لو تروح تشوف غير مجال تقول خلاص أنا فشلت بهذا المشروع أو بهذا المجال أروح لغيره؟
3: لا لا، ما أروح غيره، أنا أستمر.
0: أحسنت. إذا الإرادة مستمرة، إحنا نشكرك يا عبد الحي
2: على كل شيء. مستمرة الإرادة.
3: خلي أسلم عجل، خلي أسلم.
0: حياك الله.
2: أكيد تفضل يا عبد الحي، تحياتك أكيد.
3: الله وافة. الله لب عبد الحي، الله لب المصطفى.
2: يلا تفضل. نعم. الهواء إليك.
3: أجمل سلام، أجمل سلام تريلات إلى مصطفى ونسينا نوا.
2: حياكم
3: الله. وسلام لكم تريلات روز، خاص السلام الجماهير من بغداد، سوسو باي وجميع متصلين من مصور عبد الحي شبك، يا الله يحفظك ان شاء الله. واريد اغنية حلوة مناتكم، كل عام بخير مقدمة.
0: وانت بألف خير وكل اهلنا في دينا
3: وجميع قرى شبك يا امرت له في مال الله.
0: شكرا جزيلا، واحنا نقول لكم عيد مبارك مقدما إلك.
2: عيدك مبارك يا رب. ويانا ابو شمس بعد الاتصال،
0: حياك الله. صباح الخير أبو شمس، كله إيجابية وتفاعل. أنا متأكدة راح يقول حتى لو أفشل أكمل. شلونك أبو شمس، شخبارك يا رب بخير؟
4: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادرات المستقبل وعلى جميع المستمعين.
0: أبو شمس، اليوم أنت يعني هي يقول لك الحرب خدعة، أحسك أنت لا. الحرب اللي وياي باديها بخدعة، دزلي وردايات شنها الشمس وبعدين تقول هاي عباد الشمس، خلص الورد.
4: أنتم أجمل ورود.
0: هو أبو شمس خلص الورد الأحمر، ما عندش حجة، إلا فندر بس بنفسجي ما يخالف، هاي الألوان كلها إلا دزلي أصفر.
4: ست أسراء، أنت تعرفين أسماء الورود كلها إلا فندر وغيره، مو صحيح.
0: أنت ولي بأي شيء إلا دزلي عباد الشمس.
2: يسعد صباحك يا أبو شمس.
4: صباح بالحديقة تقريبا بالخمسة ونص قاعد بالحديقة، فد منظر للورود كلش حلو.
0: أي والله يجنن.
2: الله يديمها عليك يا أبو شمس.
4: كل الأعمال وكل التجارب إذا ما تتوكل على رب العالمين وتقول إن شاء الله ما يصير كل شيء، لازم التوكل حتى لو فشلت، ظل مصمم على عملك اللي أنت تريده، تصله إن شاء الله بحيل الله، ماكو شيء صعب.
0: يعني أبو شمس مراتك واحد يقول والله سويت كل شيء ونيتي صافية وفشلت، وبالتالي يدخل في إحباط كبير،
4: ما يخالف.
0: شو تقول له؟
4: ظل مصر على عملك وظل مصر على شغلتك، ولا تقول اي والله سويت 10 مرات وثلاث مرات واربع لا.
0: زين، بواقعيه انت مريت بشيء فشلت بيه وبقيت مستمر؟
4: اي
0: يعني عشت ايش تجربه؟
4: طبعا
2: يعني مستمر رغم كل شيء.
4: والاغلبيه المستمعين وانتم كلكم مريتوا بهذه الشغلات، ونقول لا أحسن. الله موجود وان شاء الله تصير
2: ونعم بالله،
4: ان شاء الله.
2: نعم اكيد، التوكل على رب العالمين له دور. نعم. كلش كبير.
4: اي
0: إذن الأمل بعد التوكل هو عنصر النجاح والحياة بشكل إيجابي في هاي الدنيا، لأن لولا الأمل ممكن كنا نستسلم، ومثل ما قلت يعني أحسنت أنه كنا مرينا بتجارب وإحباط وبعض الظروف اللي خلتنا نفشل بأشياء ممكن هي كلش مهمة بحياتنا ومحورية، ولكن ما شاء الله فعل.
4: علماء عظماء فشلوا مرة واثنين وثلاثة وصروا.
2: نعم، واسمهم مين ذكر حالياً بالتاريخ؟
0: أي. يأثر عليك الدعم المعنوي أو الإحباط اللي تشوفه ممكن دائر مدارك تدري مريم؟
2: نعم، خاصة الأشخاص المهمين اللي بحياتنا ممكن هم سبب رئيسي.
4: ليش تسمع الشخص يحبط معنوياتي؟ لا والله ما سمع.
0: إذن
4: ما تسمع للشخص اللي يدعم معنوياتك ويخليك أنت تتقدم للأمام، ما أسمع للإحباط أبد.
2: إذن يا أبو شمس، أنت مع الإيجابية وسواء هي كلمة أو فعل؟ إن شاء الله يا ربي دائما، وأحلامك دائما محققة
4: ان شاء الله.
2: تحياتنا لك يا ابو شموس، حياك الله.
4: ان شاء الله كل محقق
2: كل الهلال
0: وعيد سعيد مقدما.
2: ويانا اتصال اخر من غزوان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه.
5: صباح الورد ان شاء الله عليكم.
2: يسعد صباحك يا غزوان،
5: مبارك مقدما ان شاء الله يا رب.
0: ربي يسعد ايامك.
2: ايامك مباركه ان شاء الله، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه وتحقيق الامنيات.
5: ربي يحفظكم جميعا
2: ويحفظك يا رب. سمعت موضوع حلقتنا؟
5: وحبيت اشارككم.
2: اكيد نسمعك
5: تجربتي، يعني
2: اكيد نسمع هذه التجربه،
0: هذا يسعدنا انه تعطونا تجاربكم.
5: الله يسعدكم. أنا تقريبا هسه عمري 42 سنة.
2: كل العمر كله يا رب.
5: ربي يحفظكم. لحد 2016 كانت تمام بغير شهادة الثالث ابتدائي. بعدها امتحان الثالث خارجي والحمد لله نجحت.
0: هذا الأمل والإرادة إجا بدافع من أحد أم من داخلك؟
5: والله أول شيء إنه صراط إنه أنا كانت ميتة أخلص دراسة.
0: الله شو جميل.
5: هذا الشيء. والشيء الثاني زوجتي وأهلي هم كذلك دعموني بهذا الشيء. والحمد لله كملت الإعدادية وكملت الجامعة البكالوريوس علوم قرآن والحمد لله بال 24 خرجت.
2: شنو شعورك يا غزوان؟
5: ربي يحفظك. اللي اللي اللي عنده طموح واللي عنده اصرار معي لا كلام يعني الناس ولا
2: العمر
5: ولا شيء.
2: نعم
5: بالضبط. ولا العمر. العمر مجرد
2: مو متاخر على شيء دائما السنين ما طول نفس بيك فانت دائما تقدر تحقق حلمك وتعتمد على نفسك. وأكيد الفشل هو مو مقياس دائما نحن يعني نحاول.
0: غزوان حقيقة أنا كلش أعطيتني طاقة إيجابية. أنا كلش أحب وأشكرك جزيل الشكر على اتصالك. أنا قبل شوية قلت لك أنا مر علينا اتصال قبل أيام بس ما أتذكر المتصل وقال إنه هو عاش هاي التجربة وأنت اليوم أغنيتنا بتجربتك وممكن تكون سبب في كثير من الأشخاص إنه ينوي يروح يقدم يمتحن خارجي ويكمل حلمه وما يقول أنا تأخرت. أنا أشكرك ذكرت إنه عمرك هسه 42 وتوك انت بتخرج.
5: انا كانوا وياي طلاب العفو قاطعتي انه كانوا طلاب وياي يعني مواليد يعني بدايه السبعينات وعندي كان الله يحفظهم.
2: حلو الانسان دائما يحب يستمر ويكمل كل
5: يعني
2: شيء.
5: مواليد يمكن 72 او 71 وهو كان طالع تقاعد اصلا يعني فهو كمل وياي بكالوريوس.
0: أنا أتمنى لك يا غزوان تستمر بهذا الحلم وتكمل دراسات عليا وتستمر بإبداعك.
5: ده حضر على الماجستير بإذن الله.
2: موفق إن شاء
0: زين
2: الله.
0: غزوان أكيد مر عليك بالبداية وأشخاص قالوا لك يا معود أنت بعد هسه راجع تدرس.
2: نعم هذا الإحباط. نعم
5: يعني حتى مثلا لحد ما أتذكر واحد قال لي ها من شاب ودوا الكتاب.
0: والله رد تقوله أيوة النبي هذا دائما يقول من شاب ودوا الكتاب لكن أنت ثبتت العمر ما له دخل وحققت واليوم أنت بكل فخار وسعادة.
5: بعدين من والله أمانة الله بعدين من تخرجي قلت له هاي الشهادة كملت.
0: الله
2: عشت ايدك
5: والله العظيم
2: هو هذا النجاح بحد ذاته
5: صراحه افتخر بهذا الشيء. العمر مجرد رقم يعني.
2: موفق يا غزوان احنا كلش يعني نسعد نبهي التجارب يعني.
5: ربي يحفظكم
2: إن شاء الله. إن شاء الله دائما الإنسان يبقى مصر يكمل حلمه رغم كل الظروف والعمر أكيد ما يوقف أحد.
0: فعلا.
2: وتحياتنا لك يا غزوان. ربي يوفقك إن شاء الله.
5: مع السلام. مع السلام.
0: واتصال آخر من علي العراب ونقول صباح الخير.
6: صباح النور.
2: صباح الخير والعافية.
6: شلونكم بنات شخباركم.
2: حياك الله.
7: حياك.
6: إن شاء الله بخير.
2: احنا بخير اذا
0: اتمنى لك عيد سعيد هم مقدما
6: علينا وعليكم ان شاء الله. أمين. ما متزوج يتزوج
2: هذه احنا راح نسمح
0: له معناها يريد يتزوج
6: منو لا لا لا خليني هيك احنا
0: يعد ليش هيك قول الما متعين يتعين انت ليش راح تسال الما متزوج
2: والما متريق يتريق
0: الما متريق جوعاني
6: ما طول الذهب صاعد خطايا مو صار
0: شوف شوف شوف شوف خطايا دا يورطهم
2: اكو نزول
0: زين
2: اكو امل
0: طبعا فعلا
6: عيوني كلهم زفيتهم علي قلت لهم شلون الابو
0: الله اشياء حلو علي انت اثرت موضوع حلو يعني هسه ولو هو بعيد عن موضوع الحلقه لكن احنا من يصير معايداتنا راسا نبدي كل عام وانتم بخير ما متزوج
2: ان شاء الله عروس انا خلصت من بس علي
6: يقولوا لي
2: علي لا تتفائل كلش يعني انا همتي انت دائما يقولوا انت مثل امنا زوجتينا كنا يلا شو وقت نفرح بيك انت اقول لهم لا ما تزوج وحاليا انا متزوجه
0: اول
2: يعني اي يعني لا تخاف على ساعه النصيب يعني من يجي بعد يعني ما يعرف لا ماكو ورطه بالعكس حياه جديده وبدايه حلوه
0: علي الظاهر انت ما تدري ترى المخرج رجلها المخرج
2: الحكومه موجوده
0: لا مريم ومصطفى فرحنا بيهم قبل فتره بسيطه وهذا اول عيد لهم وهم عرسان نتمنى لهم السعاده
6: قبل اسبوع وهيك شيء العالم
0: كانت اي كنا مبارك لهم قبل يعني اسابيع قليله
6: مبروك وان شاء الله يوم الذريه صالح
2: الله يبارك فيكم شكرا لك ان شاء الله يا رب يوم لكم ان شاء الله كل شخص زين رب العالمين يرزقه بالشريك الصح واكيد نرجع لموضوعنا سواء واذا فشلت مثلا من اول خطوه بتحقيق مشروع معين او حلم عندك معين راح تتوقف يا علي لو راح تستمر وتحاول رغم لا. التجارب
6: انا ليش اشارك بالمواضيع الدقيقه مالتكم ما اشارك دائما بس المواضيع الدقيقه اشارك
2: نعم يسعدني اكيد مشاركتك
6: ما احس بطعم
7: شغلة أسويها وتنجح عندي إذا ما أفشل بيها.
2: نعم تتحدى نفسك؟
7: بالضبط، يعني شلون واحد عنده حرب داخلية ويا نفسه؟
2: نعم هذا الشيء سبب لك إصرار أكثر؟
7: ما عنده مشكلة أرجع خطوة، بس كون أرجع أقوى، ما أرجع على نفس الهدف، أطمح للأكثر.
0: يعني أنت يعني تؤمن أنه كن كالسهم يعود خطوة إلى الوراء لينطلق أقوى؟
7: بالضبط، يعني أنا قبل فترة يعني بديت أفوت بشغلة، كانت شغلة ما مقتنع بها ذاك الجد، بس فتت بها، بس من رجعت خطوة ورجعت نفذت جديد، لا أطمحت للأكبر وسويت الأكبر الحمد لله.
0: الله شو جميل.
2: علي أنت تتفق أنه الخبرة مرات إلها دور تصير، يعني ممكن من تتعلم خطوة راح تكسب خبرة معينة، من ترجع خطوة أنت عندك خبرة وإضافة إلى خبرتك اللي راح تكون جديدة، فبالتالي بالضبط. اكتساب الخبرات ممكن يساعدنا بتحقيق خطوات قادمة.
7: خدمتك بكل المواضيع، سواء كانت فد مشروع، فد مشكلة، فد حل خلاف.
0: إذن علي أنت تشوف أنه الفشل يعطيك قوة وخبرة،
2: وتحدي
0: للناس اللي بس يفشل يدخل بحالة اكتئاب ومرض نفسي وانهيار.
7: سمعت حكاية خليتها ترشيها بإذني.
0: نعم.
7: أنا عندي ولد صديق قال لي من يفشل بموضوع يقول لي فادتني ما ضرتني، ومن يغلط ماكو بشر معصوم كلياتنا نغلط، من يغلط يقول أساني مرات مثلا بشر ينتقدني بالشارع أو ينتقدني بينه وبينه، أقول له كيف ما أزعل، ليش على مود الغلط البيئة أرجع أعالجه.
2: نعم ممكن أنتبه عليه.
0: إذن الإنسان في مرحلة بناء مستمر وإعادة تشكيل.
7: التراجع أبد مو فشل، التراجع إذا ظليت متراجع وواقف بمكانك تراجع فأنت فاشل فاشل فاشل، بس من ترجع تكمل للأحسن للأحسن معناته أنت نجحت.
2: نعم محاسبة الذات أيضا تجيب نتيجة.
0: نتمنى دائما انت بنجاح ودائما هاي طاقتك الايجابيه. احنا نشكر شكو الشخص ده يتصل ويعطينا تجربه.
2: شكرا لك يا علي، يوم لك ان شاء الله.
7: والله يوم الولد وسموا علي على شط.
2: شكرا. الله يديمك يا علي.
7: والله يطلع سبع.
0: شكرا لك وتحياتنا لك واتصالك اسعدنا جدا.
7: زوجك ان شاء الله الله يسلمك.
2: تحياتنا لك يا علي. ومن علي العراب نروح الى ابو علي ونقول له الو صباح الخير والعافيه.
8: ألو صباح الخير.
2: صباح الخير والبركة.
8: شلونك مغاتي؟ شلون صحتك؟
2: حياك الله. احنا بخير اذا انتم بخير.
0: وعيد سعيد مقدما يا ابو علي.
8: عساكم متربعين بنص الخير وعساكم من عواد ان شاء الله. ويا رب تحقيق امانيكم مقدما، لان انا اول يوم العيد اكيد بدهم.
0: الله يكون بعونك وإن شاء الله يا ربي يسعدك ويخلي عيدك مبارك. وشكرا لك على هاي التهنئة. طبعا هيك صاعدنا رأيك فضول. وين تروح أول يوم العيد؟ وين شنو النظام؟
2: احنا ما نعرف.
8: أنا والله على باب الله، يعني أطلع باكر
0: زين. راح تروح لدهوك. أوكي. تروح شغل يعني مو تأخذ العائلة سفرة؟
8: لا والله يعني طالع على باب الله بس على
0: اي انا اريد اوصل وياك لهاي النقطه، فاقول للعائله قطوا قبل ما يروح العيديه سلمتها، يعني ماكو راحه ممنوع قبل ما تتسلم العيديه
2: او من يرجع ماكو مشكله.
0: لا لا لا استلمها قبل ما يروح احسن.
8: هاي ما بيها مجال العيديه ولا هاي الاحباشات اللي هم طالعه.
2: طبعا ابو علي اكيد انت يعني سمعت موضوعنا واكيد من خلال عملك ومن خلال رزقك اكيد انت صار عندك فد مواقف ومحاولات بنجاح مشروعك او نجاح شغلك.
8: صار وياي موقف بعملي يعني.
2: نعم احكينا.
8: بديت بمشروع صغير حبيت اكبره، فاكو شخص قريب علي قال لي اطب وياك شريك.
2: نعم.
8: انت ما فيش كان فراد يطب وياي الشريك. المهم ومن وسط الصديق عرفني مصدوم، وانا يعني مو بمنطقتي ومو بمحافظتي بغير مكان،
2: يعني تخلى عنك
0: بنقول هذا العام
8: تخلى عني هناك. فظليت مصدوم. الفلوس اللي ماخذ هنا وياي تقريبا ثلثين المبلغ. فظليت محتار شلون مالون. المهم وقف لي الزمن الغريب وقف لي. فمن رجعت الحمد لله والشكر بدل ما كنت شريك صرت وحدي.
0: الله حلو. الله عوضك.
8: الله عوض الحمد لله والشكر. بالإضافة أكو شخص رجال كبير الله يعطي الصحة والعافية قال لي عم تفيد الله يرزقك ويكسر برزقك. قلت له قال لي دخل وياك شريك بس مو ياه الشريك يا هو دخل وياك صندوق صغير لأهل البيت.
0: الله
8: وحق لا إله إلا الله. إذن
0: الصدقة أجمل شريك إنه تدخل بمشروعك.
8: أيوة
0: مسألة حلوة.
8: إذا أذب ألف بس صندوق على سبيل المثال، إذا أذب لي ألف بس صندوق يمكن أربح 10,000.
0: الله شيء جميل. إذا
2: نعم البركة
0: زيادة أموالنا بالصدقة وانفقوا مما تحبون
2: من تذكر غيرك وتفيد غيرك رب العالمين راح ينعم عليك أضعافا.
8: بس كن من كل قلبك وشوف الرزق اللي راح يجيك.
0: أنا حبيت الفكرة جدا
2: فعلا يا أبو علي. النوايا الصافية والنوايا الصادقة هي دائما تجلب الخير لصاحبها.
8: بالله الكريم بالله الكريم يعني أنا أسأل الحمد لله وشكرا. بدل ما كنت كانت عندي سيارة صغيرة أسأل الحمد لله شكرا عندي سيارتين صغار وسيارة
2: الله يزيد ويبارك ويوفقك ويزيد.
0: أبو علي أنا كلش حبيت فكرتك وفكرة هذا الرجل الكبير وللأمانة هسه وانت تحكي أنا فكرت بداخلي حبيت أنه أنا أطبقها بحياتي الشخصية وإليك الأجر بهذا الشيء. علي أشكرك على هاي النصيحة وعلى الأمل والإيمان اللي عندك. وأردت يعني أعلق على فد موضوع. أول شيء أنا أوجه تحية إليك ولكل الأشخاص اللي من يجي العيد يروحون يتوكلون على أبواب على باب رزقهم ويشتغلون رغم هم بداخلهم يتمنون يقعدون ويا عوائلهم لكن يقضون العيد بعيد.
8: أنا ولا عيد ولا عيد أنا قاعد على باب الله.
0: أكيد الناس تقول لك هنيالك لكن أنت بداخل لك تقول لا والله بلو بيدي أنا أقيم عائزي.
8: أنا 4 أيام العيد أحس ظهري يصير خشبة من وراء قاعدة الاستيار.
2: الله يساعدك يا أبو علي.
8: أيوة 50 نفر برجو فيها فكر فيهم تدرين هاي كلها.
2: إن شاء الله طريق السلامة وتروحون وترجعون بخير وعافية.
0: إذن إحنا من خلال إذاعة المستقبل نسلط الضوء على الكثير من الناس اللي بالعيد بالعكس يقوم يشتغل أكثر إذا هو عنده محل أو شيء كون هاي.
2: نعم عكس اللي هو متعارف عليه العيد والاستراحة.
0: إذن أنا أتمنى لك عيد سعيد للأمانة. إن شاء الله يا رب تروح وترجع بسعادة وبخير وتعيش أجمل أجواء ويا عائلتك.
8: أسا أنا جتني رسالة ويعني وتو جاي ناس جاي أحكي وياكم. جتني رسالة من أهلي يقولون إيش أخبار الطلي.
0: شوف راح يخسروك خسارة زينة قبل ما تروح. إن شاء الله خسارة.
2: الله يتقبل مقدما يا أبو علي.
8: ماكي خسارة إن شاء الله. هذول هم الرضا.
2: مقبولة إن شاء الله وعيد مبارك عليك وعلى العائلة الكريمة.
8: حياك
0: أمين. طبعا مريم حلو بآخر كلمة من المتصل قال ماكو خسارة هم الربح. فعلا عوائلنا هم الربح. نعم. وهم المشروع الحقيقي وهم الحب الحقيقي وهم أجمل شيء بحياتنا هي عوائلنا.
2: بالتالي الإنسان المن يسعى ويشتغل ويتعب هو لأجل عائلته ولأجل أنه يعيشهم ويعيش هو بخنقول بنعمة وبكرامة وبراحة بال.
0: إذن وهاي العائلة الجميلة إذا أنت عندك زعل بيها استغل هاي الأيام المباركة والجميلة وعيش الفرح والسعادة.
2: الله يبعد عنكم الزعل يا رب.
0: آمين. والروح فاصل جميل نسمع من مخرجنا.

0: نعم مستمعينا مكملين وياكم، وأكيد مستمرة تعليقاتكم خلال البث المباشر، ونرجع لمتابعينا واللي يعلقون ويشاركونا ويقولون الإعلامي حسين فاضل زميلنا يقول صباح الخير ست إسراء، سعد الله صباحك بكل خير وعافية يا رب العالمين. وحوراء محمد تقول بقول ريوق وياكم تدللين يا حوري.
1: والله يا حوراء احنا ما ندري لسه راح نتريق ما نتريق الوضع شنو ما ندري.
0: وتقول دائما انتم مبدعين والكثير من الورود، شكرا إليتي يا حوري جميلة. وحيدر الحسناوي صبح علينا يقول صباح الورد والياسمين على دكتورة إسراء وست مريم، ربي يحفظكم ويوفقكم.
1: شكرا لك يا حيدر،
0: حياك الله يا حيدر. وعلي البابي اللي يقول ست إسراء من تقرين برج السرطان دارينا اجى العيد ان شاء الله داريكم بكل
1: علي. علي برج السرطان
0: نعم
1: اوكي مو تدلل، وحتى انا يعني كثر لك مني ما وصي لك شو تريد.
0: وايضا علي البابلي يوجه تحيه لعبد الحي يقول عبد الحي الشبكي احلى تحيه من اهل الحله الى الموصل وكل اهل سهل نينا، واكيد تحياتنا لكل محافظاتنا الحبيبه. وذكرت زينه
1: الخفاجي شفتي تذكرناك ومنورات تقول منورات الجميلة ست إسراء وست مريم، النور نورك يا زينة الخفاجي. أما صراط المستقيم يقول أحيي إعلامنا تلفزيون والعاملين فيه، حكمتنا ما ضاق بالمرء امرأ واستعدله بطاعة الله إلا جاءه الفرح، ولا أناخ بباب الله ذو ألم إلا تزحزح عنه الهم والحرج. اللهم آمين. أكيد يا الصراط المستقيم احنا نأكد انه التوكل على رب العالمين، الامل والتمسك بهاي الاشياء هي تكون السبيل للنجاة من اي فشل او اي تراجع او خذلان. اذا بالتفاؤل وبالايجابية راح نستمر ونكمل. عندنا بعض تعليقات يا
0: نعم التعليقات اكيد مستمرة، لكن ننتقل الى فقرة اخرى من برنامجنا لهذا اليوم، برنامج على هواكم، خليكم
1: نرجع نكمل.

نعم مستمعينا، وصلنا إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل، وأول خبر ويانا لهذا اليوم: رئيس جامعة المستقبل يشارك في حفل تخرج طلبة الجامعة الأمريكية في بغداد.

0: نعم مستمعينا، حضر السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي حفل تخرج الدورة الثانية لطلبة الجامعة الأمريكية في العاصمة بغداد لعام 2026، وذلك وسط أجواء احتفالية بهيجة شهدت حضورا رفيع المستوى. وقد تميز الحفل برعاية وحضور رسمي كريم من فخامة رئيس جمهورية العراق السيد نزار أميدي، بالإضافة إلى عدد من السادة المسؤولين والوزراء ورؤساء الجامعات وشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية. وعلى هامش الاحتفال التقى سيادته بعدد من السادة المسؤولين وصناع القرار، حيث قدم التهاني والتبريكات إلى معالي وزير الكهرباء المهندس علي سعدي وهيب، متبادلا معه الأحاديث حول سبل دعم الطاقة الشابة وتوفير الفرص الأكاديمية والمهنية والتي تساهم في رفد مؤسسات الدولة بالكفاءة الوطنية المتميزة.
1: الخبر الآخر من أخبار جامعة المستقبل. جامعة المستقبل تفتتح مكتبة علمية مهداة من عائلة المرحوم الأستاذ الدكتور طه ناجي حمود. برعاية رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، شهدت الجامعة افتتاح المكتبة العلمية المهداة من عائلة المرحوم الأستاذ الدكتور طه ناجي رحمه الله في مبادرة علمية وثقافية تجسد روح الوفاء والعطاء المعرفي وتؤكد أهمية دعم المسيرة الأكاديمية بالكتب والمصادر العلمية الرصينة. وتضم المكتبة مجموعة قيمة من الكتب والمراجع العلمية والأكاديمية في تخصصات متنوعة أسهم المرحوم الأستاذ الدكتور طه ناجي خلال مسيرته العلمية بجمعها واقتنائها لتكون اليوم إرثاً معرفياً ينتفع به الطلبة والباحثون وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. إن هذه المبادرة تمثل نموذجاً مشرفاً للتعاون المجتمعي ودعم المؤسسات التعليمية، مشيدة بالدور الإنساني والثقافي لعائلة الفقيد في إهداء هذه المجموعة العلمية التي ستسهم في تعزيز البيئة الأكاديمية والبحثية داخل الجامعة. كما عبر الحاضرون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة الوفية التي تحمل قيماً علمية وإنسانية نبيلة، مستذكرين المكانة العلمية والأكاديمية للمرحوم الأستاذ الدكتور طه ناجي وإسهامته في خدمة العلم والتعليم.

0: نعم مستمعينا، وصلنا لفقرة أغلبكم يحبها وينتظرها، وهي فقرة أبراج الحظ. واليوم الأبراج شوية نوعا ما مختلفة.
1: بس أنا مستغربة مريم، ليش برج الدلو ما موجود بالإعداد؟
0: ليش؟
1: ماكو برج الدلو.
0: هاي من عندي شلو من عندي؟
1: ماكو مريم برج الدلو، ماكو.
0: هاي بسبب المشاحنات ما بين المخرج ومقدمة البرامج، ومخرجني يقول أول برج ماكو اللي هو الحمل، برج
1: أسرع. لا الحمل موجود.
0: يعني ليش متعفون الأبراج أنا أقراهن وأنتوا استريحوا؟
1: يكمل عركتنا ورا الاستوديو.
0: أكيد اليوم راح نقرأ كل يعني برج وطبعه.
1: اي يعني شنو ممكن يعني من هسه ويحب مواليد برج الدلو عذرونه، اوكي يعني
0: هي راح تعطيكم طبعا
1: بجانب بمصطفى.
0: اي شنو التسلسل هذا؟ لا انا بالتسلسل حمد، وبدايتها ان شاء الله خير من برجك.
1: اكيد اكيد شفتي هذا برج جميل، يعني حتى نطقته وشهد شاهد من اهلي،
0: استغليتها فرصه يعني شوي انا مدمنه انتبه علي المخرج من تحت البرج مالتك حتى ما يفيد علي. اذا بدايتها برجتي يا سراوي، والحمل يقول لك الحظ او مو الحظ، يقول لك تقريبا الفلك يقول لك شنو طبعك وشنو الاشياء اللي تحبيها، يبين عليك انه انت ما تحب الانتظار
1: ابد،
0: كل شيء تريده يصير بسرعه وبوقته. شوفي جت بوقتك
1: كلش انا يعني
0: هذا مو بسمار، هذا عداد.
1: والله هاي يعني هاي مشكلتي بالحياه انه انا كلش يعني.
0: فنروح للثور ونشوف شنو طبعك.
1: اي الثور نقول له واضح عليك انك تحب الراحه والاستقرار اكثر من اي شيء ثاني. مواليد يمكن برج قيصر، مو يمكن، اي اكيد.
0: نعم
1: في حياتنا
0: زميل المخرج قيصر الجراح.
1: والجوزاء شو يقول؟
0: جوزاء اسلوبك سريع بالكلام والتفكير، وكانه دائما عندك اكثر من فكره وبنفس الوقت.
1: او يا علي البابلي، رغم الاعداد والاوراق وهالاتصالات، لكن ما نسيت انه انت قلت برج السرطان وداري اللي مو تدلي، راح تجيك عيدية، راح تجيك مكافأة، راح تجيك سفرة بعد شو تريد.
0: احنا ما قلنا اليوم مهنياً وعاطفياً،
1: مو قلت يعني داري مو جتي توصية خاصة.
0: لا احنا نمشي بالتسلسل رجاء.
1: يعني مو سوى السرطان يقول يبين عليك انه انت تحس اكثر مما تحكي، طلع مرحة في الاحساس شفتي، وتهتم بالتفاصيل الصغيرة. والله هي حلوة التفاصيل بس تتكثر بيها.
0: أي بس لا تزيدها. الأسد، الأسد حضورك، حضورك يسبق كلامك، وجودك يبين حتى بدون ما تحكي.
1: وحتى وانت ما موجود حضورك موجود يا أسد. تحياتنا إليك يا منار برج الأسد.
0: تحياتنا إليك يا منورة.
1: راح العذراء،
0: العذراء
1: فبرج الكيوتين الحلوات القمر،
0: يعني ممكن ينطبق عليهم الكيوتين شوية باعتبارهم هم عذراء، اسمهم بريء.
1: مو انت العذراء؟
0: اي الأسد زئير.
1: لا أنت كيوت حلو. العذراء يخبل اللي مهون علينا مرارة البرنامج.
0: شبيه العذراء؟
1: العذراء يقول دقيق بكل شيء، حتى الأشياء اللي غيرك ما ينتبه إلها. دائما أنتبه إنه برج العذراء يقول دقة، تحليل، تفاصيل.
0: هاي بلوة هاي
1: فعلا.
0: يعني أنا فرفح على البرج، هاي بلوة فعلا. هذا طبع بينا أنه إحنا نركز وننتبه وندقق ونتحسس، وهاي كل هالمشاعر تصير. فبالتالي أصحاب برج العذراء هم دائما يعانون من هذا الشيء. هو صراحة حلو بنفس الوقت، وبنفس الوقت مزعج لصاحبه.
1: بس هو نجاح أنا أشوفه،
0: هو فعلا إنسان يدقق ويركز، لكن هو مزعج بنفس اللحظة باعتبار يركز بشغلات ما لها داعي.

0: نعم مستمعينا، وصلنا للميزان، ويحاول الميزان انه يوازن بين كل الاطراف وما يحب يميل لطرف واحد بسهوله.
1: والله شيء حلو اذا فعلا هو ميزان. اما برج العقرب، هدوءك يخلي الناس تحسك غامض اكثر مما تحب تبين. تحياتنا لك يا حيدر الشلبي.
0: لا تصير غامض رجاء، يعني
1: انه ما يحتاج اي غموض، وما عنده وين الغموض، وقبل يعطينا اياها بوجهنا.
0: منتظره هسه الحكومه تجي وترد علي ثاني ما احكي.
1: شوف آه. تمام،
0: ونروح للقوس. القوس يحب الحرية وما يحب ينحبس بسهولة بمكان أو فكرة يعني يكون وحده.
1: أما جدي، جديتك تبين حتى بأبسط التفاصيل، وكأنك دائما تفكر بخطوة للقدام. فعلا يعني أنا متعاملة ويا برج الجدي، تحسيه ستريس يعني.
0: نعم، أكو ضغط مستمر،
1: ويعني الحياة أحلى والله. شوفوا البخت صار الدلو يمت
0: الدلو، طلع لفاصل
1: كل روحك.

0: ونروح لبرج الدلو ونكمل وياكم قبل ما نختم بفقرة
1: الأبراج. والله شنو طلع موجود بالعدل؟
0: اي طلع موجود، انا لقيته.
1: يلا خطية سوينا اضافة.
0: يلا نعم، برج الدلو اسلوبك مختلف عن غيرك وتميل للافكار غير التقليدية.
1: اي والله اسلوبك حيل مختلف عن كل البشرية.
0: نختمها مع الحوت.
1: الحوت البرج الجميل، برج رفرفي ابني جميل، حساسيتك تبين بسرعة. اي والله حسرة يعني احكي قبل الدموع، ما ادري اكو جهال تحس
0: قولي هذا راح يشلع قلبه.
1: يعني كلش مرهفين بالاحساس جدا، تتعامل بقلب اكثر من العقل احيانا. دائما نشوف الحوت
0: ان شاء الله يا رب الحياه تكون بالقلب. سهله وهينه عليه وحلوه على قلبه وعليه. وتحياتنا لكل الابراج ولاطباعهم ومختلف حظوظهم.

0: إذن أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا الجميلة، وهذه الوقت والرحلة الرائعة كانت وإياكم بكل حب وإيجابية، بتوكل على رب العالمين مثل ما قالوا أغلب متصلين في موضوع الحلقة، أنه توكل واستمر بالأمل والإرادة وحقق نجاحك مهما كنت تمر بتحديات. إذن وصلنا لختام هذه الحلقة الجميلة، كان معكم في الإعداد وفي التقديم أنا أسراء الخفاجي، والمبدعة الجميلة مريم الزبيدي، خلف المكسر المتألق الزميل مصطفى القزويني. حلقة جميلة جدا يا مريم،
1: حلويات أكيد يا سراوي ويا مخرجنا ويا كل من شارك، وختاما مع تعليقات اللي شاركونا بيها. طيبة علي تقول صباح ورد وعسل مريوم وست إسراء وأجمل صباح على مخرجنا، تحية لكل من شارك وعلق واتصل بينا وشاركنا بكل خطوات
0: حير إيجابية.
1: نعم، والطاقة الإيجابية اللي وصلوها إنا ولكل المستمعين، إن شاء الله يا ربي دائما هذه الطاقة الإيجابية موجودة بحياتكم وتنور دربكم.
0: آمين.
1: إن شاء الله يا ربي أيام مباركة
0: وعيد سعيد، نقول لهم
1: وين لاقيكم أنا وأسراء أول يوم العيد، انتظرونا نعيد عليكم ونبارك لكم بهذه الأيام الحلوة المباركة، ونقول لكم إلى اللقاء
0: في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: صباح السعادة، المستقبل اف ام.
5: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
6: حياكم الله ويا هلا بكم مستمعينا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج انتقام الطبيعة. مستمعينا، حلقتنا لهذا اليوم عن كارثة السمك البلطي الشانق بالعراق. غزو غير متوقع يهدد البيئة والزراعة. بالبداية كانت أسماك البلطي المعروفة بالعراق باسم الشانق أحد أنواع الأسماك اللي كانت تعتبر مصدر غذائي مهم ومتوفر بالأنهار والبحيرات العراقية. كان يعيش بالمياه العذبة بشكل طبيعي، لكن ويا مرور الوقت بدأ الموضوع يتغير بشكل كارثي. بعد ما كان هذا النوع من الأسماك مرغوب بدأ يسبب ضرر بيئي واقتصادي غير مسبوق. القصة بدأت من تسعينات القرن الماضي لما استوردوا أسماك البلطي من الخارج حتى يحسنون الإنتاج المحلي من الأسماك. ويا مرور الوقت بدت أسماك الشانك تتكاثر بشكل كبير جدا، شكل مو طبيعي، سواء بالأنهار أو بالبحيرات العراقية. وطبعا هذه الأسماك قادرة على التكيف بسرعة ببيئة العراق، وصارت أعدادها تزايد بشكل هائل حتى بدأ يغزو الأنهار الصغيرة والبحيرات اللي كانت موطن للأسماك المحلية الثانية. سمك الشانق كان تكاثره سريع جداً وصار يشكل تهديد خطير لأنواع الأسماك المحلية. هذا التكاثر خلاه ينافس الأسماك المحلية على الغذاء واستنزف الموارد المائية بشكل مو عادي، خاصة أنه هذا النوع بالذات يأكل بيوض الأسماك الثانية. لذلك الوضع صار معقد أكثر، والأضرار، أضرار تكاثره، ما اقتصرت على هذا الموضوع فقط، بل صار يتغذى على النباتات اللي تنمو بقاع الأنهار. وطبعاً هالشيء تسبب بتدهور البيئة المائية بالعديد من الأنهار والبحيرات. بسنة 2005 بدت الأضرار الزراعية تظهر بشكل واضح، هذا السمك يتحمل المي عالي الملوحة ويعيش حتى بالمياه الضحلة، وهذا الأمر يخليه قادر أنه يعيش بأماكن ما كانت تعتبر بيئة مثالية الباقي الأسماك. وعلى الرغم من الزيادة العالية بأعداد الشانق، لكن سعره بقى قليل لأنه أعداده كلش كبيرة، والمشكلة طعمه ما مقبول، وهواي من الناس ما يتقبلون ياكلوه بسبب طعمه. ورغم هالشي الصيادين يصطادوه بكميات ضخمة، حتى المزارعين، ويبيعوه بأسعار منخفضة، وهذا الأمر هم ما أثر على أعداده وتكاثره. بسنة 2010 الحكومة العراقية بدت تناقش الوضع لأن خطورة هذه الأسماك زادت، وقررت تخصص ميزانية ضخمة حتى تكافح انتشار هذا النوع من السمك. عدة محاولات حتى يحدون من تكاثره، منها دمروا أماكن التكاثر مال أسماك الشانق، وجهوا حملات القتلة، لكن بسبب تكاثر السريع كانت النتائج ضعيفة جداً وما حققت الأهداف. بسنة 2015 التقارير تقول أنه أعداد الشانق تجاوزت 1,000,000 سمكة بالأنهار العراقية،

0: الحكومة استمرت تخصص أموال كبيرة حتى يكافحون تكاثر سمك البلطي، لكن الحلول كانت أسعارها جداً عالية والنتائج ما ملموسة. بسنة 2020 خصصوا مئات الملايين من الدنانير حتى يحاولون يتخلصون من هذا النوع من الأسماك، بما فيها استخدموا تقنيات حديثة منها الطيارات المسيرة حتى يراقبون أماكن تكاثرها، ولكن الأمر بقى بدون نتائج واضحة. ولهذا اليوم ما يزال سمك البلطي اللي هو الشانك يشكل تحدي بيئي خطير بالعراق. التكاثر السريع له بالإضافة إلى قدرته على العيش بالمياه الضحلة وذات الملوحة العالية خلاه صعب السيطرة عليه. الحكومة بعدها تنفق ملايين الدنانير حتى يحاربون هذه الكارثة البيئية، لكن التهديد اللي شكله سمك الشانك لا يزال قائم وبدون حلول جذرية لحد الآن. مستمعين، اللي صار ويا سمك البلطي الشانك بالعراق يبين أن خطورة استيراد أنواع غريبة بدون دراسة كافية لتأثير هذه الأنواع على النظام البيئي المحلي. هذه الكارثة البيئية صارت نتيجة غياب الرقابة والتخطيط المسبق، والنتيجة تدمير تنوع بيولوجي وزيادة تكاليف اقتصادية بشكل ما مبرر. لهنا وصلنا وياكم مستمعين الختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج انتقام الطبيعة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
3: صباح الخير من المستقبل اف ام.

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.

0: روح بلبجن روح بغيباتك متحن بتندهون.
1: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

0: بالسيارة
1: نظام
0: الأمان عليك والأغاني علينا. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة استراتيجية نحو الجامعة المنتجة واقتصاد المعرفة. رئيس الوزراء يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تشكيله الحكومة الجديدة. رئيس مجلس النواب ووزير التجارة يبحثان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير النفط يناقشان القضايا والملفات القانونية التي تخص القطاع النفطي. وزير الخارجية الإيطالي يشيد بدور العراق في دعم الاستقرار الإقليمي. الإطاحة بإرهابيين اثنين شرقية صلاح الدين. إيران تسمح بمرور ناقلتين عالقتين منذ 3 أشهر، إحداهما تحمل نفطا عراقيا. روبيو: لن نسمح لتهديدات حزب الله بالعنف وإسقاط الحكومة بالنجاح. وليفاندوفسكي يودع برشلونة برقم تاريخي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: الكل عم يسمع. المستقبل اف ام

0: أموت هنا في قفشات الأفلام.
1: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم، بروحهم الحلوة، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو سر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعينا الحلوين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، هلا وكل هلا بكم ببرنامجكم قفشات الأفلام المصرية، وياي أنا محمد زيدان وزميلي بالمونتاج مصطفى زيكو. أوعدكم راح تشبعون ضحك وقفشات طول الحلقة، خليكم ويانا. اليوم حديثنا عن فنان كوميدي مصري صاعد أحب الجمهور مشاهدته بسبب أسلوبه وطريقته بالأدوار، الفنان الكوميدي محمد ثروت، خليكم ويانا. محمد ثروت ممثل مصري، انولد ب 7 أكتوبر عام 1979 بالقاهرة، وبدأ مشواره الفني بالتمثيل بأواخر التسعينيات، واشتغل بأدوار متنوعة على الشاشة الكبيرة والصغيرة.
2: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، ارزقنا يا رب.
3: يا ستا عرفان،
2: ارزقنا يا كريم.
3: يا ستا عرفان،
2: الحمد لله. خلي بالك قدم الورشة.
4: عمرك أصلا
2: على رأي الناس، افتح الكبوت واقفله، المزاج المايل النسوان تعدله.
1: قبل ما يدخل الفن كان يشتغل هواي أشغال مختلفة وصعبة. اشتغل على عربية كبدة من أجل المال قبل دخوله الوسط الفني الحقيقي. اتخرج من جامعة عين شمس وبدأ مشوار الفني بأدوار صغيرة، لكن مع الوقت صار واحد من الوجوه المحبوبة بالدراما والسينما المصرية. محمد ثروت شارك بأعمال هواي خلال مسيرته، ويقدر الجمهور يتذكره من المسلسلات والأفلام اللي لفتت الأنظار. من أعمال السينما شارك بفيلم 18 يوم اللي كان من أفلام الكوميديا الاجتماعية. ظهر أيضا بأعمال هواي ومشاهد متنوعة خلال السنين الماضية. من التلفزيون من أدواره اللي نالت اهتمام الناس كان شخصية جميل بمسلسل The Game اللي ظهرت بأكثر من حلقة وخليتها قريب من الجمهور.
5: يعني أنا مش أدخن وسيم؟
6: ما تخافش يا حب، حتى لو أنت مش أدخن وسيم، أنت في نظري أوسن تخين.
7: هو إيه اللي أوسخ تخين ده؟
5: أوسن تخين يا متخافش. اسمع حلو يا
8: بلازم. باي باي.
7: سهيل ماشي.
5: استنى يا أستاذ سهيل. يا أستاذ سهيل،
7: أستاذ سهيل تعالى.
1: كذلك اشتغل بمسرحيات والسيت كوم مثل قهوة سادة وأعمال ثانية مميزة، وكلها ساعدته يبني قاعدة جماهيرية طيبة خصوصا بالكوميديا.
7: يعني أعمل فيك إيه؟
8: اعمل معروف.
7: ده أنا هكسر دي على حطمك، هكسر دي على لحمك.
9: يا عم تكسر مين؟ ده أنت ميال.
7: بس أنا بلغت بك الوقاحة أنك تشعلق على مواسير مدرسة البنات الداخلية اللي جنبنا. طب لايمها شوية، روح اسرق المدرسة اللي على أول الشارع.
8: أنا ما كنتش بسرق.
7: أمال كنت بتشعلق على المواسير ليه؟ بتسلكها؟
1: ليش الجمهور يحب محمد ثروت؟ عنده أسلوب كوميدي خفيف وتلقائي يخلي المشاهد يضحك بدون تعب. يمتاز بتقديم أدوار متنوعة، مو محصور نفسه بنوع واحد من المواقف. قدر يشتغل مع نجوم كبار مثل عادل إمام ومحمد هنيدي بأعمال كان إلى بيها مشاركات تضيف للمشهد الكوميدي.
10: أخيرا أنا مسعود، لأن عربية بقالنا 3 ساعات بندور على تاكس و4 ساعات ماشيين. إيه الحظ النحس ده مسعود؟
11: انا ملاحظ ان انت جريء في السين قوي، ما توريني كده. بص عليه، بص
10: اهو، بص الجمال.
11: يا صلاة النبي
12: استر على عبيدك يا رب.
11: في ايه يا عمنا؟ مالك صاحبي وبطني وجعاه، ببص على بطني. طب ما توريني مره كده كمان.
10: اهو بص الحلاوه.
11: يا روحي.
12: لا بقى، دي قله ادب. عيب يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا مش راكبين مع قفص مشمش.
10: لا راكبين مع قفص قرع.
8: خش خش، خلاص قربنا نوصل. خش.
1: أشهر إفيهات وعبارات ارتبطت بمحمد ثروت: يا صالح، واحدة من الجمل اللي أصبحت ميمز على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتبطت بمشهد من فيلم بنك الحظ عندما يتعرض ثروت الضربة من والدة شخصية صالح. أنت ابن سمية جمال يا ابن الرقاصة، تعليق كوميدي طريف متداول ظهر بمشهد من أحد أفلامه وعلق محمد ثروت عليه عبر صفحته ووصفه بأنه من المشاهد اللي تحتوي على 3 إفيهات عالمية. وما ننسى ضحكته المميزة وردوده التلقائية.
13: ولا
14: عايز ايه؟
13: أبوك بجد واخد عربيتهم جراشة ولا أنت بتشتغلنا؟
14: يا جدعان والله العظيم، يا جدعان حلفتلكوا والله العظيم 3، أبويا معاقبني وسحب كل العربيات حاططها في المصنع، مفيش بره غير سامي يا جمال.
13: سامي جمال مين؟
14: سامي جمال الفنانة سامي جمال.
13: انت يا ابني سامي يا جمال يا ابن الرقاصة.
1: مو جملة بذاتها، لكن ضحكة محمد ثروت وطريقة رد الحاد والمباشر اللي تظهر بأعمال مثل سوبر ميرو أو اللعبة أصبحت من أبرز ما يذكر الناس عنه بالكوميديا. الجمهور يكررها كجو أكثر من كونها نصا حرفيا. أواوي من مسلسل اللعبة واحدة من التعبيرات الساخرة اللي ربطت بشخصية جميل جمال بمسلسل اللعبة.
13: لو سمحت عايز أقابل القبطان.
15: ممنوع.
13: شكرا. السلام عليكم.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: هو حضرتك القبطان؟
16: لا أمه.
13: بس أنت مش مهتمية بنفسك يا حاجة. عسل والله عسل.
16: برا.
15: أنت إزاي تخشي غرفة القيادة؟ دي منطقة خطر.
13: خطر إيه؟ خضتني يا جدع. أنا عايز القبطان بس في موضوع مهم. لو سمحت حضرتك أنا.
16: استناني برا لو سمحت وأنا هخرج لك دلوقتي.
13: أيوة الموضوع مش مستحمل أنت.
16: وبعدين اطلع برا.
13: لا في إيه؟
15: قال لك استني برا، استني برا.
13: استنى برا ليه؟ وأنا دخلت عليه في وقت غير مناسب ولا إيه؟
15: يلا برا برا.
13: يا سيادة القبطان.
1: من الأشياء الجميلة اللي تحدث عنها في لقاءات تلفزيونية إنه بداياته الفنية كانت بمركز الإبداع الفني، وإنه هو ما يسعى للبطولة الفردية دائما بقدر ما يحب العمل الجماعي اللي يعطي الممثل مساحة يبدع بيها.
17: الدم ده دمي والقطن من طيني.
18: القطن منين؟
17: طيني.
15: يا اخي خلينا نجوم بقى.
13: دكتور في حاله مستعجله بره.
18: طب وداني الاوضه الثانيه وانا جاي لها حالا.
13: طب ده كلام؟ ده كلام يا دكتور.
18: خير.
13: قفل الكبوت اللي انت فاتحه دوت وبعد كده روح للمرمه الثانيه.
18: ما انا كده كده عندك الحجاب الحاجز مبلول لسه ما نشفش. ثم انا ثواني وراجع لك. وبعدين انت ما يرضكش وقف الحال.
13: لا ما يرضنيش، بس احنا ممكن نقفل ني في ني ولحق المرمه الثانيه.
18: انت شايف كده؟
13: اه.
18: طب ايدك معايا
16: يا دكتور. يا دكتور اقفل.
18: استنى بس.
16: ايش؟
18: على العموم ما تقلقش، البنكرياس قفلناه والمثانه هي بنشطبها ورجليش نكبت.
13: طب زيت الطحال؟
18: ايه
13: زيت الطحال؟
18: لا الا خليني اجي ناحيه الطحال. الطحال بحالته.
13: الحمد لله رب
18: العالمين. تمام
1: الحمد لله. مستمعين الكرام، وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا عن محمد ثروت، هذا الفنان المصري الكوميدي الجميل من برنامج قفشات الافلام المصريه. تابعونا بحلقه جديده من قفشات الافلام المصريه، وراح نجيب لكم احلى الذكريات والمواقف الفنيه اللي تحبون تسمعوها وتضحكون عليها. في امان الله.
19: اموت هنا في قفشات الافلام.
1: الضحكه ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميديه تبقى عايشه بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوه، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة.
20: العيد فرحة ما
13: غني.
1: شلون بدت قصصهم وشنو سر الضحكة اللي ما تنسي؟
20: أمك حامل.
1: قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو.
21: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: في باب.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة استراتيجية نحو الجامعة المنتجة واقتصاد المعرفة. رئيس الوزراء يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تشكيله الحكومة الجديدة. رئيس مجلس النواب ووزير التجارة يبحثان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير النفط يناقشان القضايا والملفات القانونية التي تخص القطاع النفطي. وزير الخارجية الإيطالي يشيد بدور العراق في دعم الاستقرار الإقليمي. مقتل وإصابة عدد من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في نينوى. الدولار يتراجع أمام صعود الذهب وسط ترقب حذر للاتفاق الأمريكي الإيراني. مئات المعتقلين يسيطرون على أحد سجون فنزويلا. وجماهير ليفربول تودع محمد صلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة استراتيجية نحو الجامعة المنتجة واقتصاد المعرفة. رئيس الوزراء يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تشكيله الحكومة الجديدة. رئيس مجلس النواب ووزير التجارة يبحثان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير النفط يناقشان القضايا والملفات القانونية التي تخص القطاع النفطي. وزير الخارجية الإيطالي يشيد بدور العراق في دعم الاستقرار الإقليمي. مقتل وإصابة عدد من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في نينوى. الدولار يتراجع أمام صعود الذهب وسط ترقب حذر للاتفاق الأمريكي الإيراني. مئات المعتقلين يسيطرون على أحد سجون فنزويلا. وجماهير ليفربول تودع محمد صلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: بل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: يا من وقف بوسط قرار، العقل يصيح فكر زين والقلب يريد اتبع احساسك. يا ترى منو اللي يفوز ومنو الاقوى، المنطق لو الاحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.
2: تحية طيبة لكم وما كنتم مستمعين الأكارم وما كنتم تسمعون من موجات 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، وبرنامج بين العقل والحدس. نتعرف بهاي الحلقة ليش نحب الأشخاص الخطأ. يوه اشقد هذا الموضوع يحتاج لشرح، وش قد هواية راح يفيدنا ويفيدكم. ابقوا يانا. كم مرة حبينا اشخاص نعرف احنا من البداية انهم غير مناسبين لنا؟ ليش نقع بفخ المشاعر رغم ان عقولنا كانت من البداية تصرخ هذا الشخص مو صحيح، ابر النهر دام ضيق، لا تبقى هنا، هذا مو مكانك، هذا القلب مو مناسب إليك. لكن ما مشاعرنا بقينا مع نفس الأشخاص وانخذلنا. بالبداية خلينا نتعرف على هاي القصة بعد الفاصل ونحكي عن هذا الموضوع. رنا كانت تجلس ويا صديقتها سلمى تحكي لها عن حبها الجديد. سلمى تستمع جيدا وكانت تسمع وتنصت بشغف، وما قدرت تمنع نفسها من السؤال: انتي تحبيه وما يعاملش مثل ما تستحقين؟ هنا رنا سكتت وقالت لها: ما ادري، انا اعرف هو الشخص المناسب حتى لو كانوا الجميع وكل الناس يقولوا لي العكس. اذن ليش نحب الأشخاص لغير المناسبين؟ الحب شعور معقد، أحيانا ننجذب لأشخاص هم مو الأفضل، لكن بسبب العوامل النفسية والاجتماعية نشوفهم هم أفضل الناس. بعض العلماء يفسرون هذا بأنه مرتبط بتجارب الطفولة أو حتى بالنماذج العاطفية اللي شكلت وعينا. قد يكون هناك نوع من الراحة العاطفية بالتعلق بشخص يصعب الوصول إليه، يجعل التحدي نفسه جزء من الجاذبية والإثارة والأكشن بغى العاطفة أو هاي العلاقة. والحدث هنا يقودنا نحو المشاعر الدافئة، بينما العقد يحاول يجعلنا نشوف الحقيقة مجردة بدون أي مشاعر بدون أي تأثير. لكن ما نعرف بذاك الوقت أيهما على حق، وهل الحب هي مسألة منطقية أم هو مساحة ما يحكمها العقل؟ شلون نوازن بين العاطفة والعقل؟ هذا الموضوع اللي ضروري نعرفه ونحكم عقلنا وقلوبنا بكل العلاقات اللي تمر بحياتنا، ونتساءل كل هاي التساؤلات التالية. التوقف للحظة والتفكير، هل هاي العلاقة تمنحنا السعادة أم تستفزني؟ هاي العلاقة توكسيك، تأخذ من طاقتي، ومتى تعطيني نفس العطاء؟ نتحدث مع أصدقاء موثوقين يخلونا نشوف الأمور بوضوح أكثر، أو هم يشوفون الأمور نيابة عنا بشكل أفضل. محاولة كتابة الإيجابيات والسلبيات على ورق للمقابل، ويمكن هذا يكون تمرين مفيد إنا لمعرفة الحقيقة. خلي أقول لكم في الشغلة قبل أن نختم برنامجنا، إنه أي علاقة بهذا الكون هي مثل الميزان، ميزان عدالة. الكفة اليمنى هي كفة الأخذ، والكفة اليسرى هي كفة العطاء. إش وقت ما تساوت الكفتين كانت هي هاي العلاقة الصحيحة. خليها في بالك، كل علاقة تعيشها تنطي بيها وما تأخذ، أو تأخذ أقل ما تنطي، هي علاقة مرضية وتوكسيك وغير صحيحة، والعكس صحيح. بكل علاقة تأخذ به أو عطائك أقل أو معدوم هي علاقة توكسيك مرضية وغير صحيحة لك وللمقابل. أكيد هو راح يتأثر بهاي العلاقة كون أنتوا شركاء بيها، وكون هي شراكة طاقية تشترك بيها الأرواح. فالعلاقة اللي تلقى نفسك بيها ما تأخذ أو ما تطي إلا تبقى، هذا اعتبره مو مكانك المناسب. بالختام أحب أتساءل وياكم هذا التساؤل: سبق وحبيتوا شخص رغم أنه عقلكم كان يعلم هو مو الأفضل لكم؟ أتمنى أعرف هاي القصص وأسمعها. كونوا بخير ومع السلامة.
1: يا من وقف بوسط قرار، العقل يصيح فكر زين والقلب يريد اتبع إحساسك، يا ترى منو اللي يفوز ومنو الأقوى، المنطق لو الإحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة استراتيجية نحو الجامعة المنتجة واقتصاد المعرفة. رئيس الوزراء يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تشكيله الحكومة الجديدة. رئيس مجلس النواب ووزير التجارة يبحثان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير النفط يناقشان القضايا والملفات القانونية التي تخص القطاع النفطي. وزير الخارجية الإيطالي يشيد بدور العراق في دعم الاستقرار الإقليمي. إصابة 3 عناصر في الحشد الشعبي إثر انفجار قنبرة هاون داخل قاعدة سبايكر. هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوعين. أوامر إخلاء عاجلة لعشر بلدات لبنانية بعد مقتل جندي إسرائيلي. ورئيس وفد المنتخب من إسبانيا: الأداء سيكون مختلفا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1 1 1 1. 0783 1 1 1. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة استراتيجية نحو الجامعة المنتجة واقتصاد المعرفة. رئيس الوزراء يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تشكيله الحكومة الجديدة. رئيس مجلس النواب ووزير التجارة يبحثان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير النفط يناقشان القضايا والملفات القانونية التي تخص القطاع النفطي. وزير الخارجية الإيطالي يشيد بدور العراق في دعم الاستقرار الإقليمي. إصابة 3 عناصر في الحشد الشعبي إثر انفجار قنبرة هاون داخل قاعدة سبايكر. هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوعين. أوامر إخلاء عاجلة ل10 بلدات لبنانية بعد مقتل جندي إسرائيلي. ورئيس وفد المنتخب من إسبانيا: الأداء سيكون مختلفا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

حلول حبيبي. أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

القارئ سعيد حسين القلقالي هو قارئ قرآن عراقي يتميز بترتيل القرآن الكريم وفق الطريقة البغدادية. ولد في بغداد في منطقة باب الشيخ، ونشأ وترعرع في بيئتها الشعبية البغدادية، وتأثر بأجوائها الاجتماعية.

وفي العام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب، وظل سعيد ملازما للحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على إجازة تؤهله لأن يكون قارئا ومجودا للقرآن الكريم، ثم دخل دار الإذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات التي كانت تبث عبر المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي من أهم أعلام القراء لكتاب الله عز وجل، ويمتاز بجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن الكريم وبتلاوته العطرة، حيث يعتمد عدداً من طرق التلاوة، وأهمها والذي اشتهر بها رحمة الله عليه هي الطريقة البغدادية في التلاوة. القارئ الشيخ سعيد القلقالي من أكثر الشيوخ العراقيين الذين اهتم لسماعه طلاب التلاوات القرآنية من طالبين العلم والعامة، حيث يفضل الكثيرين البحث عبر منصات أو مقاطع صوتية لفضيلة الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي، نظراً لخشوعه الرائع رحمة الله عليه وإجادته لتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في قصار السور وسورة الكهف وسورة مريم وسورة يونس، والتي دائماً ما تتصدر نتائج البحث. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. اهتم الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي بدراسته الشرعية منذ الصغر، وقد تعلم فنون أو علوم التلاوة عبر عدد من الشيوخ، ومن أهمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد كان أستاذه الأول وسببا لتعلمه علوم الدين. وقد كان القارئ طالبا في مدرسته منذ العام 1950، ودرس على يده أحكام التجويد حتى نال الإجازة منه، ومنها بدأ في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. وقد لمع اسم وصوت الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي عندما بدأ في تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة الأشهر في زمنه، وهي إذاعة بغداد العراقية، حيث كانت تقوم الإذاعة بتسجيل صوته أثناء التلاوة وبثها عبر الراديو ليستمع له الكثيرين في بغداد خاصة وكامل العراق عامة، وليصل إلى الكثير من القلوب في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اشتهر الشيخ سعيد حسين القلقالي كما ذكرنا مسبقا في تلاوة القرآن الكريم عبر إذاعة بغداد، وقد سجلت له العديد من التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. توفي القارئ سعيد حسين القلقالي في العقد السادس من عمره رحمه الله، وتحديدا في يوم 19/2003. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة استراتيجية نحو الجامعة المنتجة واقتصاد المعرفة. رئيس الوزراء يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تشكيله الحكومة الجديدة. رئيس مجلس النواب ووزير التجارة يبحثان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير النفط يناقشان القضايا والملفات القانونية التي تخص القطاع النفطي. وزير الخارجية الإيطالي يشيد بدور العراق في دعم الاستقرار الإقليمي. إصابة 3 عناصر في الحشد الشعبي إثر انفجار قنبرة هاون داخل قاعدة سبايكر. هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوعين. أوامر إخلاء عاجلة لعشر بلدات لبنانية بعد مقتل جندي إسرائيلي. ورئيس وفد المنتخب من إسبانيا: الأداء سيكون مختلفا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

زين. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: إلى سادة الاثني عشر. أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: إذاعة المستقبل أف أم 91.7 الأولى في بابل.
1: مرت سنين والأغنية هاي بعتها عائشة لوحة من قرون ولسه توقف عدها وتندهش ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت وشنو سر خلودها. في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية.

هي اللي صنعت فن ما ينسي. أني سمر وياي مصطفى زيكو نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام وما كنتم بكل مكان، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج سر الخلود. بسر الخلود لهذا اليوم رح نتحدث عن لوحة خلدها التاريخ ومزقها بانكسي وكيف أذى الأكبر مزادات الفن. مستمعينا الأكارم، اليوم رح يكون حديثنا عن فنان ما حد يعرف شكله وما حد يعرف اسمه الحقيقي، ومع ذلك يعتبر أحد أشهر الفنانين بالعالم، الفنان بانكسي. هذا الفنان الغامض اللي خلى الشارع معرض فني وجعل الجدران عبارة عن كتابات ثورية صامتة. لكن ليش احنا هنا اليوم؟ وليش رح نتحدث عن واحدة من أغرب وأشهر اللحظات بتاريخ الفن الحديث، اللحظة اللي قرر فيها بانكسي إنه يذل أكبر مزاد فني في العالم علنا وأمام الجميع؟ اللوحة اللي مزقها بانكسي وحول هذا الفنان الغامض المزاد إلى مسرحية ساخرة. ابقوا ويانا بعد هذا الفاصل.

بانكسي مستمعينا الأكارم اسم يعرفه الجميع، لكن لا أحد يعرف من يكون. هو فنان شارع بريطاني اشتهر برسومات الجرافيتي التي تحمل رسائل سياسية ساخرة وهوية مجهولة جعلته أشبه بالأسطورة. ظهر في التسعينات وبدأت رسوماته تغزو شوارع بريستول ولندن وامتدت للعالم كله. انتقد الحروب، الرأسمالية، الظلم الاجتماعي، واستفز النظام بطريقته الخاصة. أعماله كانت ليست للبيع في المتاجر، لكنها تباع في المزادات وبالملايين، وهذا ما أثار غضبه.

خدع العالم بلوحته. في عام 2006 رسم بانكسي واحدة من أشهر لوحاته، فتاة مع البالون. هذه اللوحة تظهر فتاة صغيرة تمد يدها نحو بالون أحمر على شكل قلب، وكأنه يهرب منها. فاللوحة تحمل رسالة عن الأمل، البراءة والخسارة. هذه اللوحة أصبحت رمزا شهيرا، وانتشرت نسخها في كل مكان، لكنها كانت مجرد البداية. ففي عام 2018 عرضت اللوحة الأصلية فتاة مع البالون في مزاد سوثبيس بلندن. الجميع كان متحمس واللوحة جميلة، الطلب عليها مرتفع، وبدأ المزاد يشتعل. فجأة تصل المزايدة إلى 1.4 مليون دولار، وهنا تحدث المفاجأة. فور إعلان بيع اللوحة وقبل أن يستلمها المشتري، بدأ شيء غريب يحدث. فجأة تصدر اللوحة صوتا غريبا أمام عيون الجميع. بدأت تنزلق من داخل الإطار وتتمزق إلى شرائط رفيعة من الأسفل. المشهد كان أشبه بمسرحية عبثية، لوحة فنية تمزق نفسها في أغلى لحظة لها. وكان الجميع مذهول والحاضرون لا يصدقون، هل هذا خطأ تقني أم هو خداع بصري؟ لكن الحقيقة كانت أبسط من ذلك. بانكسي نصب فخا عبقريا. بانكسي لم يكن مجرد رسام، بل كان فنانا عبقري في التخطيط. فعندما صنع هذه اللوحة كان قد أخفى داخل الإطار آلة تمزيق ورق كهربائية مدمجة بعناية. بقيت هذه الآلة نائمة لسنوات إلى إن جاء الوقت المناسب لتعمل. فعندما بيعت اللوحة في المزاد، فعل بانكسي ما لم يتوقعه أحد، شغل آلة التمزيق عن بعد وأمام الجميع، ولم يتمكن الإطار من تمزيق اللوحة بالكامل، وتوقفت الآلة عند النصف، مما جعلها أكثر قيمة. لماذا فعل بانكسي ذلك؟ هل أراد تخريب فنه؟ لا، أراد إيصال رسالة قوية للعالم، كونه كان دائما ينتقد كيف إن الفن الذي يفترض أن يكون حرا أصبح سلعة تباع بأرقام خيالية للأثرياء. كان يقول إن الفن ليس للربح، الفن للناس. وبتمزيق اللوحة أراد أن يهين فكرة بيع الفن كسلعة، وكأنه يقول خذوا المال لكني لن أعطيكم فني بسهولة.

ماذا حدث للوحة بعد التمزيق؟ المفاجأة الأكبر، بدلا من أن تخسر اللوحة قيمتها، ازدادت قيمتها أضعاف، وسميت اللوحة الجديدة الحب في سلة المقبلات. في عام 2021 بيعت هذه اللوحة الممزقة بمزاد آخر مقابل 25 مليون دولار، أي أن بانكسي والذي أراد السخرية من سوق الفن جعل الفن أكثر جنون. بانكسي ليس مجرد فنان، كان الثأر يحمل فرشاة بدلا من السلاح، ورسالته ما كانت بالألوان، كانت بالتمرد والسخرية ونقد للمجتمع. واللوحة اللي مزقها ما كانت مجرد خدعة، بل كانت أعظم أداء فني حي في تاريخ المزارات، وهي قصة تذكرنا إنه الفن الحقيقي مو بالمال، الفكرة دائما بالفن هي اللي تبقى خالدة. وهذا هو سر خلودنا لهذا اليوم. إلى اللقاء. مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه توقف عدها وتندهش. ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت؟ وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.
1: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأفاضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستقبل FM باللغة الإنجليزية على الفيسبوك واليوتيوب. رحبوا معي بضيفي لهذا اليوم، ضيف برنامج الجواب الأخير، الفنان التشكيلي الأستاذ حيدر الجنابي. مساء الخير أستاذ حيدر، وأهلا وسهلا بك في إذاعة جامعة المستقبل.
3: وبيك مساء النور، أشكرك جدا. أنا نعم. سعيد في هذا اللقاء.
2: أستاذ حيدر، أشرح لك أسلوب البرنامج. إحنا عندنا 5 أسئلة، شلون الأسئلة الامتحانية، وأنت مدرس، عرف واملى الفراغات وعدد وصح وخطأ وعلل، تمام؟ عندنا ترك واحد، أي سؤال تحس بإحراج ما تقدر تجاوب عليه قول هذا مو سؤال، يعني نقطة، تمام؟ نعم. قول هذا ترك، تمام؟ نعم. إن شاء الله راح نستعرض سيرتك الفنية مع مقتطفات من سيرتك الحياتية. نتوكل؟
3: والله براحتك.
2: نتوكل. نروح للسؤال الأول.
1: السؤال الأول، عرف ما يأتي.
2: أستاذ حيدر، عندنا 5 تعاريف. السؤال الأول، الشيخ حيدر حبيب شبيب الملالي الجنابي، عرف لنا إياه.
3: أتحفظ تماما على كلمة الشيخ.
2: الشيخ، أنا ليش ذكرت الاسم؟ نعم. أنا قالوا لي، من سألت على حضرتك، سويت سيرش على حضرتك، قالوا عنده تواصل عشائري كبير جدا، ومن عائلة عشائرية، يعني الوالد والجد، وعندك تواصل. أنا أريد أعرف المدى أو الأثر الحياة العشائرية بالحياة الفنية.
3: مفارقة تماما، هي مفارقة، كونك السؤال الأول كان بهذا الخصوص.
2: نعم.
3: موضوع العشائر أني عندي وجهة نظر بها خاصة.
2: نعم.
3: وعندي كادر مدرستي،
2: نعم،
3: شباب، أكثر من مرة أقول لهم أتمنى إذا كبرتوا وصرتوا آباء تزاحمون اللي متصدين للعشائر.
2: نعم.
3: لأنهم نشوف إحنا صور،
2: نعم،
3: وفيديوهات غير صحيحة.
2: تتوقع أنه الشباب هسه حاليا بعيدين شوية عن العشائر لو قريبين؟
3: يعني ما أريد أتناول كونهم قريبين أو بعيدين.
2: نعم.
3: بس أدى أكمل فكرتي.
2: إيه تفضل.
3: فأقول لهم أتمنى من تكبرون وتكونون آباء زاحموا اللي هم متصدين الآن.
2: نعم.
3: بس بشرط أن تكون تكون مستحضر ضميرك.
2: نعم.
3: وموضوعة الحلال والحرام.
2: نعم.
3: وتكون عادل،
2: يعني نصحح بعض المفاهيم.
3: بالتأكيد هذا القصد.
2: نعم.
3: فلما أنا أحمل هاي وجهة النظر، فما ما أحب أن أكون
2: شيخ. ينطق. أنا قالوا لي أنت رئيس فخذ لو لا؟
3: لا، منسق.
2: منسق.
3: خادم.
2: نعم. دبنا العشيرة.
3: أكبر أخوتي.
2: نعم.
3: هاي تسميات أشوفها.
2: نعم.
3: أصح.
2: شنو أثر التواصل العشائر بحياة الإنسان؟ يزيد المحبة، يزيد التواصل، المعرفة، قاعدة المعرفة بالإنسان هم تزيد، صح لو مو صح؟
3: لكن هناك مجالات أخرى تحقق نفس الهدف، اللي هي الجامعة والمدرسة والشارع. صح. والملعب.
2: أثر التواصل العشائري بالإنسان.
3: وكانت بس أدى يعني كنت أنا واحد من كثيرين كنا نحلم أنه بعد سقوط النظام السابق.
2: نعم.
3: أن نكون تحت ظل نظام قانون.
2: نعم.
3: القانون هو الذي سائد.
2: نعم.
3: هو اللي يسود.
2: نعم. الروح،
3: لكن اللي صار هو عكس ما أتمنى أنا.
2: عكس
3: ما. فلذلك أنا ما يعني فهمت وجهة نظر.
2: أي. إن شاء الله نرجع للسكة الصحيح. عرف ما يأتي ثانيا، فرشاة الرسم.
3: الفرشة.
2: اي
3: تعريفها
2: عرفها شنو بالنسبة لحيدر جنابي؟ شنو ايش تعني
3: فعلا؟ هي مسكتها انا منذ 35 سنة.
2: نعم.
3: ولا زالت هي بيدي اداة أداة لاختزال الأشكال إلى ضربات شكلية ولونية بالنتيجة تصنع عمل فني ذو قيمة.
2: مخلصة الفرشة؟
3: والفرشة مخلصة بالنسبة إذا ما أتقنت الحرفة.
2: نعم.
3: يعني أتقنت العمل بها.
2: لينا تلين ويا صاحبها؟
3: تلين مع الأيام ومع
2: مع الأيام. الفرشة هي مبدعة لو هو الصاحب اللي يلزمها مبدع المروض مالتها؟
3: بالتأكيد هو صاحبها.
2: صاحبها.
3: نعم.
2: بس هي جزء لا يتجزأ من الفن أو الفنان.
3: هو اللي يروضها.
2: نعم.
3: وهو اللي يمسكها وهو اللي يمزج ها وليست الفرشة فقط.
2: نعم.
3: ممكن تكون سكينة اللون.
2: نعم.
3: أو أحيانا نستعمل أصابعنا.
2: نعم.
3: أو أي آلة أخرى، فهاي راح تقلل من قيمة الفرشة.
2: نعم.
3: بحدود سؤالك.
2: نعم.
3: هي
2: صار لها شقد وياك الفرشة؟
3: ضبط من سنة 90.
2: يعني هاي
3: منذ تخرجنا.
2: ابن؟
3: أنا أشتغل.
2: ابن 35 سنة.
3: طبعا.
2: صح؟ المرافق الوحيد هي؟ هسألك؟
3: والله تقريبا المرافق الوحيد.
2: نعم. تشكرها مرات؟ تحكي وياها؟
3: هي فعلا صاحبة فضل.
2: نعم.
3: لأنه هناك مراحل، يعني مرحلة الحصار.
2: نعم.
3: الرسم كان مهنتي.
2: نعم.
3: اللي اعتاشيت منها.
2: نعم.
3: فالفرشة بالتأكيد هي إلها فضل علي، كون رسمت مئات بل أقول آلاف.
2: تحتفظ بأول فرشة رسمت بها؟
3: طبعا لا.
2: لا ليش؟
3: لا أعرف السبب.
2: ذكرى حلوة؟
3: إيه، لكن راح
2: الزمن
3: في وقتها. نعم.
2: نعم. الروح ثالثا عرف ما يأتي فريق أنصار الجمعية.
3: اي نعم.
2: قالوا لي كان عندكم فريق وتلعب دفاع. انت قوي شنت؟
3: مو قوي بحد اللي انت تتوقعه.
2: نعم.
3: لكن فعلا هناك كان فريق من اخوتي واولاد عمي بالإعدادية، وشاركنا بعدة بطولات شعبية ملعب المدحتية سابقا.
2: نعم.
3: وكنت أنا لاعب عادي.
2: نعم. أنت جسمك حتى جسمك رياضي.
3: وأمتلك حيوية جيدة.
2: نعم.
3: ومفعم بالحياة.
2: صار لك شقد ما لامس الكرة؟
3: إيه نعم، سنوات.
2: سنوات. تحين؟
3: سنوات مو كثيرة يعني. والله قبل 4 سنوات يجوز.
2: تحين نشوف الشباب أو ناس يلعبون كرة قدم؟
3: يعني ممكن.
2: ممكن. ليش ابتعدت عنه؟
3: لا، الصحة طبعا.
2: صحة.
3: لأنه يعني هناك انسداد بالشرايين.
2: صحة وسلامة إن شاء الله.
3: هو منعني.
2: صحة وسلامة. نعم. إن شاء الله. الروح عرف ما يأتي رابعا المدحتية. شنو تعريف هاي المدينة في جنوب بابل في عيون الأستاذ حيدر جنابي؟
3: فعلا سكننا بالمدحتية منذ 1978، وهي مدينتي الغالية والعزيزة، وكل تفاصيل حياتنا هي أصبحت اليوم ذكريات. المدحتية
2: هواها يختلف عن هوا باقي المدن؟
3: يعني فعلا.
2: فعلا. ليش ما سموك حيدر المدحتي؟ ليش حيدر جنابي؟
3: هذا اسمي الفني انا اعتاديت عليه منذ البدايه.
2: ما فكرت انه تغير؟ يعني
3: ابدا
2: ابدا. شنطتك المدحتيه اليوم؟
3: المدحتيه فعلا هي يعني هناك صوره
2: نعم
3: خياليه عندي للمدحتية، بس هي مو بالصورة الـ
2: جسدتها بلوحة؟
3: لا
2: لا،
3: لكن الأقصد أنه إحنا
2: نعم.
3: لما نحكي عن إحنا مفعمين بالحياة
2: نعم
3: دائما احنا ننقد البلدية.
2: نعم.
3: يعني مدينتنا صحيح نحبها، لكن احنا عيوننا تركز على السلبيات،
2: الاشياء السلبية. نعم.
3: بمعنى الرصيف.
2: نعم. والشارع
3: والانقاض اللي اصبحت مشكلة كبيرة. نعم. بالعراق. صح. كله. لكن من تقول لي مدينتي احبها.
2: نعم.
3: لكن عندي صورة،
2: تشوفها
3: عندي صورة خيالية. نعم. بها تكون نظيفة.
2: نعم. هواء ونخل ومي المتحتية يختلف عن باقي المدن؟ انت هواي رسمت لي النهر والخضار بالمتحتية او الريف المتحتي، تربيت فيه؟ انا قالوا لي سباحته.
3: العفو، انت قلت سؤال ترك.
2: اي
3: ممكن يكون هو هذا.
2: ها.
3: نعم.
2: يلا تركه ولا يهمك. الروح عرف ما ياتي خامسا، استوديو الجنابي.
3: استوديوات للتصوير الفوتوغرافي هي تعود لخوالي ولوالدي.
2: نعم. انت مصور؟
3: طبعا احنا مصورين منذ البدايه.
2: اي
3: يعني سنه 1968 اللي هي مواليدي.
2: نعم.
3: خوالي ووالدي كانوا مصورين.
2: يقولون عين المصور تختلف عن عين الانسان العادي، صح؟ يعني يشوف اشياء ما يشوفها الباقي.
3: هي كحرفه طبعا.
2: نعم.
3: هذا امر متعلق بالمصور بالممارسه، يعرف.
2: نعم.
3: يعرف ما لا يعرف الاخر.
2: وين شفت نفسك، بالرسم لو بالتصوير؟
3: لا طبعا بالرسم.
2: بالرسم.
3: نعم. يعني انا ما احب التصوير.
2: نعم. تحتفظ بكاميرا من الكاميرات قديمه جديده؟
3: ولا احتفظ بكاميرا.
2: تلافر شو تحتفظ بيها؟ لا كاميرا تحتفظ بيها. ليش؟ ما تحب الذكريات؟ ما تحب الماضي؟
3: ربما احب التجدد دائما.
2: تجدد. حلو. يلا هاي خمسه تعاريف. خلص السؤال الاول.
3: لكن كل هذه الاسئله كانت بعيده عن
2: راح نجي
3: عملنا.
2: نعم. راح نجي ان شاء الله. نروح للسؤال الثاني.
1: السؤال الثاني عدد ما ياتي.
2: استاذ حيدر، السؤال الثاني عدد ما ياتي. اولا، قائمه الممنوعات التي لا يمكن تجاوزها في رسم الطبيعه. هذا في صلب المهنه
3: اللي لا يمكن تجاوزها.
2: اي اكو ممنوعات، هاي ممنوع يعني تخطئ بيها، ممنوع ترسمها اثناء الرسم، خاصه الرسم الطبيعه. انا من تجولت بصفحه حضرتك هواي فيديوهات طبيعيه في دول اخرى، هاي يدل على انه انت تحب الطبيعه وعندك لوحات هواي ترسم الريف المتحتي او الريف العراقي. شنو الاساسيات في رسم الطبيعه؟
3: بالعودة للسؤال.
2: نعم.
3: بصيغته الأولى.
2: نعم.
3: التي لا يمكن تجاوزها.
2: أي.
3: الممنوعات.
2: نعم.
3: بالفعل هي يقال إن الفنان ابن بيئته.
2: أكيد.
3: فالممنوعات هي أن ترسم بيئة غير بيئتك، يعني مثلا بيئة أوروبا.
2: نعم.
3: لا داعي لرسم بيئة غير بيئتك. اليوم العناصر اللي هي احنا متعلقين بها هي الاشجار.
2: نعم.
3: والنهر والنخيل وكل مكونات بيئتنا.
2: نعم.
3: ام حتى الجبل هو يعتبر بعيد.
2: نعم.
3: فالممنوعات هي ان ان ان, أن ترسم بيئة غير بيئتك.
2: نعم.
3: وكذلك يعني فعلا هي ممنوعات. اكو الوان هي مو اللي انت تشوفها.
2: نعم.
3: هي ألوان موجودة بالطبيعة.
2: نعم.
3: العين هي اللي تتحسسها، بس العين المدربة.
2: نعم.
3: فمن ترسم الطبيعة مو تروح تجيب اللون الأخضر كما أنت تقرأ أخضر. نعم. لا الرسام بالممارسة راح يعرف هناك ألوان وتحليل للألوان، ألوان أخرى ثانوية تضحى.
2: نعم.
3: فالممنوعات هي الألوان الصريحة.
2: نعم. أكو مبالغة عندنا بالرسم؟
3: مبالغة لو رسم التفصيلات؟
2: لا، أكو مبالغة باللون مثلا؟ أكو ألوان طوخ كلش؟
3: لا، هو نفس كلامي.
2: أي.
3: الألوان الصريحة هي ما موجودة، بل هناك ألوان ثانوية.
2: نعم.
3: وهي ألوان أنت ما تتحسسها، يتحسسها صاحب. نعم. الخبرة.
2: نعم.
3: فهذا المقصود يعني. نعم. الألوان أنت سميتها
2: الممنوعة، المبالغة بالألوان
3: هي مو مبالغة، لكن الألوان الصريحة يعني هي اللي يجب الابتعاد عنها.
2: نعم.
3: بل هناك تحليل للون.
2: نعم. استاذ حيدر الجنابي وين يشوف نفسه أكثر، برسم الطبيعة أو رسم الشخصيات؟
3: بالتأكيد يعني يعني
2: أنت ترسم الاثنين؟
3: لا لا، استهوتني أغلب الأحيان هي البورتريت،
2: الشخصيات.
3: رسمت البورتريت بنسبة 90%.
2: نعم.
3: وبالتأكيد السبب هو أنه إحنا مصورين،
2: هاي تأثير التصوير.
3: يوم ربما.
2: نعم.
3: يعني تعلقت بالبورتريت.
2: نعم. وبي تفاصيل هواي البورتريت.
3: أي. طبعاً.
2: بي تفاصيل. أصعب من الطبيعة؟
3: أسهل.
2: أسهل.
3: نعم.
2: نعم.
3: والله وأنا رسمت بورتريت بشكل كبير.
2: كبير جداً.
3: جداً.
2: أنا شفت لوحات يعني رائعة جداً.
3: من طلبات الناس.
2: نعم.
3: يعني سبق وأن قلت لك منذ 90 رسمت. أو أنا قلت لك ما سوقت نفسي بالشكل.
2: نعم.
3: الصحيح
2: أسعدنا سؤال.
3: في سنوات.
2: نعم.
3: الحصار.
2: نعم.
3: لأنه اشتغلت على طلبات الناس.
2: نعم.
3: وهي لا تنتهي.
2: صح. وهم هم حقهم عليك.
3: وأغلبه هو بورتريت.
2: نعم. نعم.
3: صورة الشهيد وصورة
2: الشيخ وصورة الطفل. نعم.
3: وصورة السيد وهذا.
2: نعم. رسمت نفسك؟
3: أبدا.
2: مفكر بالموضوع لا؟
3: والله فكرة فقط.
2: نعم.
3: صح.
2: إيش وقت بلش بالمشروع؟
3: هواي أكو مشاريع قادمة ويبقى. أيه. الإنسان يقول
2: طبعًا.
3: قادم قادم.
2: تتوقع تجيب؟
3: ربما لا تحصل.
2: تتوقع تجيب رسم نفسك بصورة دقيقة؟
3: بالتأكيد يعني البورتريت.
2: نعم.
3: مالتي يعني جيد يعني.
2: حلو الإنسان يرسم نفسه.
3: حلو من يعني ناحية.
2: يعني حلو فكرة إنه أنت قلت طلبات الناس، بس بيوم إنه أنا أفكر إنه أرسم أنا نفسي، حلوة فكرة، فكرة حلوة. باكر هاي اللوحة يقولون هو نفس الرسام هو رسم نفسه.
3: والله هي نادرة ما يرسم الرسام من الرسام.
2: هي فكرة.
3: فكرة. أيه. لكن نادرة.
2: نادرة. وأنت سوي النادرة.
3: وأنا مخليها قادمة.
2: إن شاء الله. نروح ثانيا عرف وعدد ما يأتي فوائد الرسالة الفنية الصامتة. لكل لوحة أكو فوائد أو رسالة. أنت مو ترسم هيك، هو الفن عبارة عن رسالة. اللوحة قد تكون صامتة، شنو فوائد لها؟ فوائد الرسالة هاي؟
3: هو بالفعل يعني احنا نبحث عن الجمال دائما.
2: نعم.
3: وانت قلت انا شفت صفحتك وبيها.
2: نعم.
3: لوحات حلوة.
2: نعم.
3: وبيها فيديوهات للطبيعة.
2: نعم.
3: والطبيعة دائما ترافقها موسيقى.
2: نعم.
3: فأني هدفي بالحياة هو انه اصنع الجمال.
2: نعم.
3: في صفحتي تلقى فيديوهات غاية في الجمال.
2: نعم.
3: اللي هي الطبيعة.
2: نعم.
3: وأني بالذات أصنع أو أصنع العمل الفني.
2: نعم.
3: يكون مفعم بالألوان.
2: ألوان.
3: يعني غني بالألوان.
2: نعم.
3: أو البحث عن الجمال دائما.
2: أكو رسالة لوحة ما بيها رسالة؟
3: ما أعتقد.
2: ما تعتقد؟
3: لا، هي كل لوحة أكيد فيها رسالة. بالنسبة أني أقصد الجمال.
2: نعم.
3: وأتمنى أن أرفع من مستوى
2: الذائقة.
3: نعم. عند الناس.
2: نعم.
3: من خلال الفيديوهات ومن خلال
2: بالضبط
3: الرسم.
2: الرسالة التمالتك سهلة لو مشفرة؟
3: لا والله
2: سهلة،
3: بسيطة،
2: متاحة للناس،
3: متاحة جدا
2: للناس.
3: اي نعم.
2: الرسالة هاي لها تأثير على المجتمع؟ انت قلت ايد ارفع الذائقة.
3: اي بالفعل. ما اقدر اني اقدر هذا الامر.
2: نعم.
3: لكن اني اشوف عدد قليل من الناس معجبين جدا وسعداء جدا ومرتاحين ومتفاعلين معي، لكن ما أعرف الآخرين.
2: نعم.
3: أنا علي أشتغل.
2: نعم.
3: والناس هي اللي
2: تقيم.
3: تقيم.
2: تقيم.
3: فأنت ممكن تسأل هذا السؤال لنفسك.
2: لنفسك. نعم. خلص السؤال الثاني، نروح للسؤال الثالث.
1: السؤال الثالث، املأ الفراغات الآتية.
2: أستاذ حيدر عندنا 5 فراغات. تمام. للمرأة سر في الرسم التشكيلي وهو هواي من لوحاتك صورة مرأة، طفي، طفلة، مرأة كبيرة. شنو سر الرسم بالمرأة؟
3: والله فعلا هي يعني أغلب صوري أطفال ونساء.
2: نعم.
3: لأن المرأة هي الجمال.
2: جمال.
3: فأني لأن أبحث عن الجمال أجده في المرأة.
2: في المرأة. المرأة جاذبة للمتلقين رسم المرأة؟
3: جدا.
2: جدا.
3: جدا.
2: هي المرأة كلها جاذبة للناس.
3: طبعا.
2: أي. شنو بلوحة المرأة ما موجود بلوحة الرجل؟
3: لا هي النعومة.
2: نعومة. نعم.
3: والجمال.
2: هي تصيح المتلقى تقول تعال باوع علي.
3: صح.
2: صح. ثانيا املأ الفراغات الآتية. حدث مهم في المدحتية حصل عام 1989 وهو شلونك بالتواريخ؟
3: والله نسيان.
2: اكو شيء صار بال89 المدحتية كلها حكيت بيه ولحد الان تحكي بيه
3: قبل التسعين.
2: اي يا سنه زوجت؟
3: 90.
2: 90 ولا 89؟
3: لا لا 90.
2: بعد انا قال له 89. القصد هذا زواجك؟
3: لا لا يعني تاريخ ما انساه وهو 29/6/90.
2: يقولون المدحتية كلها تحكي بالزواج بالعرس، يعني مسوي لك زفة من هاي الناس كلها، صح؟
3: اي ماضي هذا.
2: اي
3: فعلا كانت طريقة الأعراس.
2: نعم.
3: بالماضي. لا ولا زالت.
2: نعم.
3: بس والدي.
2: نعم.
3: كونه شخص معروف.
2: نعم.
3: ففعلا كان عرس كبير.
2: تتذكر تفاصيله؟
3: طبعا طبعا ولا تفصيله ما هي ببالي.
2: نعم.
3: وهو فعلا كان عرس.
2: إذا كروك إسا جماعتك مرات إذا كروك شغلة؟
3: وهم أكو صور
2: إحنا موجودة.
3: ناخذها موجودة.
2: نعم. روح ثالثا املأ الفراغات الآتية. لدي 4 شباب وبنات 2، لكن خليفتي هو. عندك الله يحفظهم 6 أبناء، 4 شباب و2 بنات. منو خليفة أستاذ حيدر الجنابي؟
3: أنا تماما فهمت السؤال.
2: أي.
3: لكن ربما الجواب
2: أي.
3: يزعج
2: أولادك.
3: أولادك.
2: زين خليفتك بالفن، أكو واحد فن فنان؟ عدة
3: سارة طبعا.
2: ها.
3: أول هي خريجة معهد فنون جميلة.
2: نعم.
3: بغداد.
2: نعم.
3: وهي رسامة جيدة.
2: نعم.
3: جيدة يعني.
2: أخذت منك الموهبة أو التشجيع؟
3: نعم بالضبط.
2: تنافسك اليوم بالرسم؟
3: اليوم بالذات.
2: نعم.
3: شافت آخر إنتاجاتي مال هذا الشهر.
2: نعم.
3: فقالت بابا أنت يعني ما أصلك.
2: نعم.
3: مع أنه قبل أشهر قبل لا أشتغل ذني قالت أنا راح أسبقك.
2: نعم.
3: ولكن اليوم هي اعترفت بأنه أنا سابق.
2: حلو أنه واحد يستورث الفن لأحد أبنائه؟
3: لا بأس.
2: لا بأس.
3: حلو.
2: إيش تختلف إيد الرسام عن إيد الرسام؟ إيد المرأة عن إيد الرجل بالرسم؟
3: ربما ما تختلف.
2: ما تختلف.
3: يعني هذا
2: منو أمهر أكثر؟ الرجل أو المرأة بالرسم؟
3: يعني أعتقد لا فرق بينهما.
2: لا فرق بينهم. تمام. نروح لرابعا املأ الفراغات الآتية. تعلمت من الأرض والزراعة فراغ. فترة من الفترات كان عندكم قاع وزرعتها أنت حسب ما وصلني. تمام. شنو تعلمت من القاع؟
3: الحقيقة أنه هذا السؤال
2: نعم
3: ما تعلمت منه شيء.
2: نعم.
3: وفي نفس الوقت كانت فترة
2: صعبة.
3: مظلمة.
2: نعم.
3: وعندي تعابير أخرى غير مظلمة.
2: نعم.
3: ما أحب أقولها لك.
2: نعم.
3: وإلا هذه حقبة زمنية
2: تسعينات. نعم.
3: حرمان وحصار. صح. وألم وذل.
2: القاع ما تعلم؟ بس القاع معطاء.
3: الشعور.
2: نعم.
3: كان فوق العطاء. الموقف والمفردات الحياة كانت قاسية جدا جدا.
2: صح.
3: فلا يمكن لنا أن نفكر
2: بالأشياء الزينة
3: بالعطاء أو عدمه.
2: صح. ما ترجع لها؟
3: ما أرجع لها.
2: ما رجعت ورا التسعين؟ ما رجعت زرعت؟
3: لا طبعا تعينت. مع أنه راتبنا كان قليل جدا.
2: نعم.
3: لكن حفظنا فيه كرامتنا.
2: نعم الحمد لله. خامسا وأخيرا عن املأ الفراغات الآتية. تتكلم اللوحة عندما يكون الرسام؟ شوف هاي اللوحة، هاي لوحة تحكي مثلا، تحكي بس شلون تحكي من يكون الرسام شنو؟
3: يعني ذو حرفة متقنة.
2: نعم.
3: يعني هو تاقن حرفته جيدا. طبعا
2: تحكي
3: تحكي.
2: انت رسام بس مو وراثة، يعني ما كان احد من اهلك رسام، كنت حاب بالمهنة، طبيت معهد فنون جميلة عام 1990 وبديت
3: أكاديمية فنون جميلة.
2: أنت مؤمن بأن الرسم موهبة مو متوريث؟
3: نعم.
2: نعم.
3: الرسم موهبة ثم تسقل.
2: نعم.
3: بالممارسة، الممارسة الطويلة يتعلم الإنسان.
2: الوالد دعمك بالرسم من رحت هذا السلك لو ما دعمك؟
3: لا طبعا لا وجود لي
2: مثل هذا. منو دعمك؟ أول واحد دعمك قال لك روح؟
3: الحقيقة لا أتذكر.
2: ما تتذكر؟
3: لا وجود لمثل هذا.
2: ماكو ما حد دعمك؟
3: طبعا.
2: نعم. يلا نروح للسؤال الرابع.
1: السؤال الرابع، ما علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة؟
2: احنا رجعناك بجو الأسئلة بس، لكن أسئلة عن حياتك الفنية وحياتك شوية شذرات من حياتك الخاصة. عندنا خمسة نقاط بصحة وخطأ، تقول لي صحة وخطأ وعقب إذا تريد تعلق على أي نقطة. أولا، صح أم خطأ مواقع التواصل الاجتماعي معرض دائم وسهل للرسم التشكيلي، صح أم خطأ؟ فيسبوك، انستغرام، التيك توك، اليوتيوب.
3: انا اقول خطأ.
2: خطأ. اي
3: وهي جدار حر لل ومتاح.
2: نعم.
3: جدار حر متاح لجميع الطبقات.
2: نعم.
3: وانت تفهم ما ذا اقصد بالطبقات.
2: نعم.
3: فهناك من يسيء استعماله.
2: نعم. احنا اليوم بالرسامين هسه عندك مجال واحد هو سووا معرض رسم في يعني المعارض او في الجامعات او في المنتديات او في المدارس، لكن جمهور هذا المعرض محدود. من تنشر لوحه على الفيسبوك او اليوتيوب او التيك توك، هاي مواقع التواصل، قد يشاهدوها الالاف او قد تعبر حتى حدود الدوله.
3: الان فقط فهمت
2: السؤال،
3: القصد من سؤالك.
2: نعم.
3: نعم فعلا الفيسبوك بالنسبة للوحة.
2: نعم.
3: عن طريقة يراها الآلاف وهذا أمر. نعم. إيجابي. لكن أنا عقبت على أنه ردت أقول الفيسبوك هو متاح لغير الرسام.
2: نعم. للكل.
3: للكل، فلذلك يشاء استخدامه.
2: مرور الوقت تتوقع المعارض الشخصية تقل من وراء الفيسبوك، لأن الناس بعد ما تجي للمعارض تروح للشوف أسهل، كنا عندنا موبايلات ونشوف تليفونات.
3: ما أعتقد الفيسبوك راح يقلل من
2: معارض شخصية،
3: وجود المعارض، لأن المعرض لما تشوفه مباشرة
2: يختلف
3: تماما عن الصور.
2: إيش قد مهم المعرض الشخصي للفنان؟
3: مهم حيل.
2: مهم حيل. كم معرض عندك؟
3: مرة واحدة.
2: مرة واحدة مقل.
3: إيه طبعا.
2: نعم
3: صح.
2: أكو مشاريع مستقبلية إن شاء الله؟
3: بالتأكيد
2: إن شاء الله. روح ثانيا، صح أم خطأ درس الفنية سرق من المعلم والمدرس أمام الأنظار، صح أم خطأ؟
3: على حد ما يتعلق الأمر بي،
2: نعم،
3: لا وجود مثل هذا الأمر، يعني لا لم يسرق.
2: يعني موجود
3: طبعا،
2: يعني خطأ.
3: أي نعم.
2: أغلب المدارس هسه اللي يشكون، هسه قد تكون مدرستك اللي تدرس بيها موجود درس الفنية، بس أغلب المدرسين الفنية يشكون يقولون لو يأخذوا الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، لو يخلوا آخر حصة والطلاب نطلعهم. ليش؟
3: وأنا مثلك أسمع هذا الأمر.
2: نعم.
3: لكن بما يتعلق بيه لا سرقة لدرسي.
2: نعم. حلو درس الفنية؟
3: يعني أنا أحترم درسي وأحبه.
2: حلو التفاعل ويا الأطفال بالرسم؟
3: هم ليس أطفال لأنه طلاب ثانوية.
2: ثانوية كبار. أي. شباب.
3: وهناك تفاعل وحب متبادل.
2: يضيفوا لك حماس حيوية. ينطوك قوة طاقة.
3: هم هم يخبروني يوميا. البارحة شفنا بصفحتك لوحة يعني معجبين حالي.
2: نعم. تعرف الطالب من لزمة القلم أو الهاي إنه هذا رسام؟
3: صح. واجب مدرس الفنية هو اكتشاف المواهب.
2: نعم.
3: بس مع قلتها وندرتها يحصل في السنة
2: واحد.
3: وفعلا من خلال
2: لزمة
3: قلمه وحركته.
2: ليش نادر؟
3: لا يوجد لاهتمام بهذا الموضوع.
2: يعني هذا
3: عند الناس يعني.
2: عند الناس. ليش الطلاب ما يتوجهون هذا التوجه؟ فن وحلو ورسم. كان قبل إنه أحد يعني الإبداعات أو الأوقات الإبداعية الرياضة والرسم. عد الأهل. قد يكون هسه الفيسبوك ومواقع الميديا أخذت الطلاب أخذت الشباب بعيدا عن
3: يعني أنا ما راح أجاوب أكثر مما أنت تفضلت.
2: نعم.
3: فعلا الفيسبوك هو اللي جذب
2: سحب الشباب
3: اهتمام الشباب وأصبحوا يتمتعون بالفيسبوك.
2: نعم.
3: وغلق باب التفكير في
2: الرسم
3: وغيره
2: الإبداع. نروح ثالثا صح أم خطأ، أعشق نادي الطلبة ولكن التدريس أبعدني عن المتابعة، صح أم خطأ؟ قالوا أنت أنيقي
3: والله
2: طلابي.
3: بالفعل أنا صح طلابي منذ البداية.
2: نعم.
3: ولا زلت أحب نادي الطلبة ولكن ممكن يكون يعني
2: الدنيا مشاغل الدنيا أي.
3: أو الحياة هي
2: خوش معلومات جامعة عليك يعني.
3: هو أنا في هذه اللحظات أفكر أقول من أين
2: بعدين وراء نعم. وراء البراء. التابع الطلبة لحد الآن؟
3: لا فقط أخبار.
2: فقط أخبار. أي. حاضر مباراة للطلبة بالملعب
3: مرة أو واحدة بملعب الشعب.
2: ملعب الشعب. وتعشق نادي الطلبة.
3: وفي الوقت كنت عسكري.
2: عسكري. تعشق نادي الطلبة لحد الآن؟
3: إي لازلت.
2: لازلت. الروح رابعا صح أم خطأ، فنانو الأقضية والنواحي أبرع من غيرهم، صح أم خطأ؟
3: ربما صح.
2: ربما صح. هذا نص صح. أي. ليش؟
3: فعلا هيش حالة موجودة. أما السبب ما لا أستطيع أن أعرف السبب.
2: نعم.
3: بهالسهولة. لكن موجود حالة عند المناطق النواحي
2: أطراف المدن
3: والأطراف. نعم. هم مبدعين في مجالات مختلفة.
2: نعم. مظلومين فنانين الفنانو الأقضية والنواحي.
3: استذكرت ربما سبب احتمال هو روح التحدي عندهم.
2: نعم.
3: أهل المناطق النواحي البعيدة.
2: نعم.
3: كأنهم هناك روح تحدي لابن
2: المدينة
3: أو ابن المدينة فهو يكون يسبق.
2: مظلومين أنتوا اللي بالأقضية والنواحي؟
3: لا وجود للظلم لأن كل شيء متاح.
2: يقولون الإعلام حتى الميديا مسلط أكثر شيء على العاصمة وعلى مراكز المدن، يعني سب الحلة مثلا مهرجانات ما مهرجانات.
3: يعني لا أميل لهذا الرأي.
2: نعم.
3: لأن الإنسان الطريق مفتوح أمامه وكل شيء متاح.
2: هو يقدر يفرض إبداعه.
3: وهو بإمكانه أن يفرض
2: شغله
3: وإبداعه وكل شيء.
2: شنو اللي يميز مدينة المدحتية بها هذا الكم الهائل من الفنانين؟ بها أسماء وحضرتك من هاي الأسماء أسماء مبدعة، ما أريد نذكر بعض الشخصيات. بها سر؟
3: لا يحضرني الجواب بهذه السرعة. ما الذي جعل مدينة المدحتية بها هذا الكم من الرسامين؟
2: مي المدحتية خاف؟ اللي يشرب مي المدحتية؟ أثر البيئة؟ أثر
3: لا ما أقدر أختصر.
2: نعم.
3: أو أوجز السبب بهذه الثواني.
2: نعم.
3: لأنه سؤال مفاجئ.
2: نعم.
3: لكن هو حقيقة موجود.
2: صح.
3: إن الحمزة بها هواي رسامين. وأذكر أنه محمد هتلر
2: أي تحية
3: وجماعته
2: هتلر. نعم.
3: اللي هم زملائي وإحنا أنا أزورهم بين فترة وأخرى وتحصل حوارات فنية وأنقدهم وينقدونني ويزوروني وأزورهم، وهم كل من محمد هتلر وحيدر مرباط ومرتضى منصور والشجيري،
2: محمد الشجيري،
3: وربما أكو واحد
2: محمد السيال همين، صادق سويف. صح.
3: لا نعم. صادق سويف رجل من القاسم.
2: من القاسم. نعم. تحياتنا لكل الأسماء اللي ذكرتها. حلو نعم. هذا الجيلي إنه الشباب والأكبر منهم تواصل تبادل المعلومة، قلت انتقدون وانتقدهم، حلو هذا التعاون.
3: ماكو أحلى منه.
2: ماكو أحلى منه.
3: وأحلى ساعات أو أوقات نقضيها إحنا بالقلب.
2: أكو تنافس بيناتكم؟
3: تنافس شريف.
2: فني إيه.
3: فني، ونطرح وجهات نظر جريئة.
2: نعم.
3: ونناقشها ونطلع بنتائج.
2: نعم.
3: بس أنا حبيت في هذه المناسبة أقول إن محمد.
2: نعم.
3: الشاب.
2: محمد هتلر.
3: محمد هتلر سبق وأن التقى بي مجيد السامرائي.
2: نعم. في أستاذ مجيد. نعم.
3: في الشرقية.
2: قناة الشرقية. نعم.
3: وذكر إنه في سنوات التسعينات،
2: نعم،
3: لما كنت أني مأجر غرفة في إحدى البنايات،
2: نعم،
3: وعارض صوري على مجموعة ستاندات،
2: نعم،
3: وأرسم للناس،
2: نعم،
3: يقول هو كنت أني أمر بالسوق وأقف خلفك،
2: نعم،
3: وأباوع وأنعجب،
2: نعم،
3: وأتحمس كثيرا ويقول،
2: نعم،
3: أقول هم يجي يوم أصير مثل بهذا المستوى. نعم. مرت السنوات يقول هو، وهذا ما قال بالقناة يعني.
2: نعم.
3: راح للفنون.
2: نعم.
3: تخرج وأصبح رسام، بعدين التقينا معا وحكالي هاي الحادثة.
2: نعم.
3: فأنا اعترفت له بأنه هو أصبح أفضل مني.
2: إن شاء الله واحد يكمل الآخر.
3: إحنا أصدقاء واحترام متبادل بيناتنا.
2: نعم.
3: وزيارات متبادلة. وهو ولد موهوب جدا.
2: كل التوفيق له لكل الشباب. خامسا وأخيرا، صحم خطأ موناليزا العراقية متوفرة لكن لم تكتشف بعد. كل الفنانين والعالم مبهور بلوحة موناليزا، هاي المرأة، تمام، وصار لها كذا سنة. عندنا موناليزا عراقية، صور أطفال، نساء عراقيات، بيها تفاصيل، بيها إبداع، بس ما مكتشفة بعد.
3: لكل حرفة أسرار.
2: نعم.
3: فالبنة عنده أدوات يستعملها، فاللي ما يعرفها راح يشوفها بها إعجاز.
2: نعم.
3: الرسم واحد من هاي المهن، ايضا بها يعني ادوات.
2: نعم.
3: تعين الرسام، فالمشاهد ما يعرفها.
2: نعم.
3: وشنو السؤال؟
2: شنو الموناليزا اللي بها بها سر؟
3: فحتى الموناليزا هناك اسباب، وطبعا انا اعطي الحق لنفسي،
2: نعم،
3: بالتحدث عن هذا الموضوع، أو بالأحرى أولى من غيري بالحديث.
2: نعم.
3: عليها.
2: نعم.
3: أعتقد هناك ظروف معينة رافقت الحدث اللي هو الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي.
2: نعم.
3: رسمها ويعتقد الناس إنه هي إعجاز.
2: نعم.
3: بس هي ربما ما
2: طبيعية.
3: ما هي إعجاز.
2: نعم.
3: لكن هناك تسليط ضوء.
2: تسويق
3: وإعلام.
2: نعم.
3: جعل منها ذات قيمة.
2: نعم. عندنا لوحات أكبر منها قيمة ما تسوقت بصورة صحيحة، لوحات للنساء.
3: طبعا بالفعل التسويق مهم، والإعلام أيضا.
2: أكو مفردة عراقية دائما يقولوها، أنا راح استعيرها، ليش إحنا نطرب على الغريب؟ ليش دائما نتغزل بالفن الإيطالي الفرنسي الإنجليزي؟ بس احنا عندنا فنانين مبدعين سر، جيل قديم وحالين.
3: ربما يدفعني هذا السؤال الى الحديث التالي.
2: نعم.
3: إن المدارس اللي أنتوا تسمعون بها اللي ندرسها إحنا بالأكاديمية كالسريالية أو التكعيبية
2: كلاسيكية.
3: أو الكلاسيكية أو التجريدية. نعم. هي ثقافة مو عربية.
2: نعم.
3: ثقافة أجنبية.
2: نعم.
3: دخلها الطلاب الوفود اللي كانت تروح تتعلم الفن.
2: نعم.
3: هناك.
2: نعم.
3: فتبقى هي ثقافة مو ثقافتنا.
2: نعم.
3: لذلك احنا كأن نرسم من خلال هاي المدارس لكن ما هاضميها وما فاهميها لأنها مو من ثقافتنا.
2: نعم. بس المجتمع عاجبته هسه لحد الآن يتغزل بموناليزا، يتغزل بالعشاء الأخير، يتغزل بفلان فلان لوحات، صح؟ أو تتداول بصورة كبيرة،
3: ربما تداول.
2: نعم.
3: وحديث بس ما مفهوم.
2: نعم.
3: يعني مو مثل ما أنت تفضلت.
2: إحنا الفن التشكيلي العراقي لمن ينافس يا فن؟ روسي، إنجليزي، فرنسي، إيطالي، لمن ينافس؟
3: الفنون هي فعلا هي تقليد، حالة تقليد.
2: نعم.
3: فالرسم هو عملية تقليد للأشكال.
2: نعم.
3: والنحت كذلك، وحتى التمثيل هو تقليد.
2: نعم.
3: تقليد لحركات الناس، وحتى الموسيقى هي تقليد لأصوات الطبيعة.
2: نعم.
3: لكن بصورة متقدمة، صورة منظمة ومتطورة.
2: نعم.
3: إعادة صياغة الصور العادية بالحياة إلى صورة.
2: إحنا ننافس لو كل من إلى خصوصيته.
3: كل من إلى خصوصيته.
2: كل من إلى خصوصيته. نروح للسؤال الخامس والأخير.
1: السؤال الخامس، علل ما يأتي.
2: أستاذ حيدر، علل ما يأتي. أولا، محدودية انتشار اللوحات العراقية خارج الحدود. حضرتك تعاملت ويا شخص بلبنان ورسمت له، بس أكو محدودية بحضرتك أو بالرسامين الآخرين. الصوت منين؟ من عندنا صوت الفنانين أو أصحاب المعارض أو المراسم الخارج ما يطلبون الرسم العراقي؟ وين الخلل؟
3: العكس هو الصحيح.
2: نعم.
3: الرسم العراقي هو المرغوب.
2: نعم.
3: وكثير من الرسامين العراقيين سابقا والآن هم يرسمون للخارج.
2: نعم.
3: ويقال أن أول الأكاديميات هي أسست بالعراق.
2: نعم.
3: والعراق هو البلد اللي يمتلك عدد كبير من الرسامين.
2: نعم.
3: ويسوقون لوحاتهم للخارج. وأنا واحد منهم، صح يبدو هاي المعلومة. فعلا أكو سنة أو سنتين من حياتنا.
2: نعم.
3: تعاملت بعقد عمل.
2: نعم.
3: هناك
2: لبنان.
3: بالضبط. فدولت من المنطقة، يبدو مسافر.
2: نعم.
3: وفاتح جاليري بلبنان. فاتفقت أنا وياه على أنه أنجز له أعمال، واشتغلنا فترة من الفترة.
2: يعني ما أخذ مساحة الرسام العراقي بلوحاته خارج العراق؟
3: أعتقد نعم.
2: تعتقد نعم. تمام. علل ما يأتي ثانيا، عدم استثمار مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق الأعمال الفنية. حكينا احنا قبل الحلقة، حضرتك لأسباب قد تكون حياة، قد تكون الوظيفة، ما نستثمر الفيسبوك وما أدري عندك مواقع أخرى أم لا بتسويق أعمالك. حضرتك صار لك 36 سنة ترسم، تمام؟ أكو شباب أو صار لهم يومين يرسمون خابصين الدنيا، تمام؟ ليش؟
3: صحيح. بقدر فهمي لسؤالك في الوهلة الأولى،
2: نعم،
3: أنه المعارض الشخصية هي أفضل وسيلة لإظهار هذا
2: إبداع الفنان. نعم.
3: من الإبداع، وليس الفيسبوك.
2: نعم. بس ممكن متاح هسه أني إذا سويت معرض بالحمزة أنا ما أقدر أجي، بس من راح تقول أنا سويت معرض بالحمزة وعرضت بيه 26 لوحة؟ أنا كزيد اللي قاعد بالحلة أدري أنه أستاذ حيدر سوى نشاط، أدري أنه أستاذ حيدر اليوم عنده لقاء بإذاعة جامعة المستقبل، أبو صديقك اللي باريس يدري، بس هو قد يكون ما موجود هنا.
3: وهو من قال أنه أنا ما مستغل الفيسبوك بعرض لوحاتي؟ لا، من إجا الفيسبوك للعراق.
2: نعم،
3: مستمر بهذا
2: الأمر. يعني أنت مستثمر
3: بس ربما.
2: نعم،
3: هو قبل الفيس.
2: نعم،
3: من قبل دخول الفيسبوك أنا ما كنت أصور على
2: نعم.
3: الأقل بكاميرا لوحاتي بالفعل.
2: نعم،
3: بس هاي. أما من إجا الفيسبوك أنا مستمر
2: تنشر أعمالك ونشاطاتك
3: أول بأول.
2: كيف وجدت الحلقة؟
3: يعني سعيد بيك وفي الحلقة.
2: أنا كلش فرحان لأن حضرتك اليوم جيت، أول جيتنا من الحمزة، هاي المدينة المعطاة أو المتحتية، تحياتنا لكل أهل المتحتية. وسعيد جدا بصديقي وأخي كرار ابن حضرتك اللي كان سبب للتعرف على حضرتك، وأتمنى قد وفقنا بتقديم الفنان والرسام الأستاذ حيدر الجنابي إلى الجمهور بصورة تليق بحضرتك، مع بعض الإضاءات على حياتك الخاصة اللي قد يكون ما حد يعرف.
3: وبالتأكيد هسه الآن عرفت منين اجت هاي المعلومات، عن طريق كرار.
2: كرار غششني.
3: صح.
2: نعم.
3: وأرد أضيف كلمة، إنه كلمة الرسام.
2: نعم.
3: تنطبق علي.
2: نعم.
3: أفضل مما أنا أفضل من أن أكون فنان.
2: هذا التواضع. أنت 36 سنة من عمري.
3: نعم.
2: أنا. نعم.
3: أعرف بحدود هذه المفردة.
2: نعم.
3: أنا رسام وليس فنان.
2: شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة للاحتفاء بمنجزك الفني الأستاذ حيدر الجنابي، كل الشكر.
3: وأنت الشرف.
2: شكرا جزيلا.
3: بارك الله بيكم.
2: شكرا.
3: كل الهلا بيك.
2: شكرا.
3: الله يخليك.
2: أحبتنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في الإخراج الراديوي والمرئي قيصر الجراح. إلى اللقاء.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: رعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: الكل عم يسمع مستقبل FM.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.